الأولية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في بيان مسائل أخرى في آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي الآية 49 من آيات الأحكام التي يقول الله تعالى فيها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أما المسألة الأولى في هذه الآية فتتصل بسبب نزولها، حيث قال قوم بأنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة، حيث وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأظهر الإسلام ثم خرج وقال: الله يعلم إني لصادق. ثم خرج ومر بزرع فأحرق الزرع وعقر الحمر، فنزلت هذه الآية فيه. وقال آخرون: هي صفة المنافق وهو أقوى. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهو دليل على أن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم، وذلك لأن الله تعالى بينه من أن من الخلق من يظهر قولا جميلا ولكنه في الحقيقة يبطن القبيح. وقد قرر ابن العربي بأنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره، وأن المراد بالآية ألا يقبل أحد على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة وأن يختبر بالمخالطة. فإن قيل هذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية: إنما أمرت بالظاهر والله يتولى السرائر. فالجواب أن هذا الحديث إنما هو في حق الكف عنه وعصمته، فإنه يكتفى بالظاهر منه في حالته، وذلك كما قال في آخر الحديث: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. كما أن في الحديث حق ثبوت المنزلة بإمضاء قوله على الغير، فلا يكتفى بظاهره حتى يقع البحث عنه ويختبر في تقلباته وأحواله. وهناك جواب آخر على ذلك، وهو أن ذلك يحتمل أن هذا كان في صدر الإسلام، حيث كان إسلامهم سلامتهم، أما إذا عم الناس الفساد فلا. أما المسألة الثالثة والأخيرة في هذه الآية ففي قوله تعالى: وهو ألد الخصام، وهو يعني ذا جدال إذا كلمك وراجعك، ورأيت لكلامه عند المراجعة طلاوة وباطنه باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما في ظاهره.

وباطنه سواء. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى آية أخرى من آيات الأحكام، وهي الآية 50، والتي يقول الله تعالى فيها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهي الآية 200 من آيات سورة البقرة حسب ترتيب المصحف، وفيها مسألتان. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، وفيها 4 أقوال. فأما القول فهو أنها نزلت في الجهاد، أما القول الثاني فهو أنها نزلت في من يقتحم القتال، حيث أرسل عمر رضي الله عنه جيشا فحاصروا حصنا فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل، فقال الناس: ألقى بيده للتهلكة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كذبوا، أوليس الله تعالى يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وحمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أما القول الثالث في سبب نزول هذه الآية فهو أنها نزلت في الهجرة وترك الأموال والديار لأجلها، حيث روي أن صهيبا أخذه أهله وهو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتدى منهم بماله، ثم أدركه آخر فافتدى منه ببقية ماله وغيره وعمل عمله فأثنى عليهم. أما القول الرابع فهو أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قول لعمر رضي الله عنه، وقرأ هذه الآية واسترجع وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. ويروى أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الصبح دخل مربدا له، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، ومنهم ابن عباس وابن أخي عنبسة، فقرأوا القرآن فإذا كانت القائلة انصرفوا. قال: فمروا بهذه الآية، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس رضي الله عنه لبعض من كان إلى جانبه: اقتتل الرجلان، فسمع عمر رضي الله عنهما قال، فقال: أي شيء قلت؟ قال: لا شيء. قال: ماذا قلت؟ قال: فلما رأى ابن عباس قال: أرى هذا أخذته العزة بالإثم من أمره بتقوى الله، فيقول هذا وأنا أشري نفسي ابتغاء مرضات الله، فيقاتله، فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك يا ابن عباس، ويعني لفظ التلاد أول ما يؤخذ من العلم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهو أن هذا كله من الأقوال، ولا امتناع في أن يكون مرادا بالآية وأن يكون داخلا في عمومها، إلا أن منه متفق عليه ومنهم مختلف فيه. أما القول إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف عليه، أما اقتحام القتال فمختلف فيه، وتقدم أن الصحيح جوازه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على

آية أخرى من آيات الأحكام. وإلى هذا الحد نقف بكم في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زاد؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟
1: بعده الموت.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد وليس لها من دونك كاشفة. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين واغنني عن الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم أنت الرازق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ربي أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن.

على نفاقهم وازدادوا مقتا وبغضا للإسلام. ولذلك قال ربنا سبحانه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال هدمه سبب وشك ونفاق زائد على شكهم وعلى نفاقهم، هذا الشك لا يزول واسمه عن قلوبهم ولا يضمحل ذلك الأثر إلا أن تقطع قلوبهم قطعا وتتفرق هذه القلوب إلى أجزاء، فحينئذ ينسون ذلك المسجد، وإلا فهم في هذه الحال تتغيض تلك القلوب والريبة باقية متمكنة من تلك القلوب. ولذلك صور القرآن الكريم حال زوال الريبة بأنه لا تزول إلا أن تقطع

قلوبهم. وقيل في معنى هذه الآية كذلك أن هؤلاء من المنافقين الذين بنوا هذا المسجد ثم هدم لا يتوبون توبة تنقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على ما جرى منهم وعلى ما فرطوا، فهؤلاء لا بد أن يتوبوا، وبسبب توبتهم العميقة لا بد أن تتقطع تلك القلوب ندما وأسفا على ما فعلوا. والله عليم حكيم بأعمالهم وأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم لما يفعلون. وهنا لا بد أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هدم هذا المسجد ولم يصلي فيه لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن الصلاة فيه، فقال له لا تقم فيه أبدا. وهذا هو حكم من الإسلام صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسجد يبنى من أجل الضرار، في كل مسجد بني لنفس الأغراض كفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، حتى لا يتجرأ أهل النفاق لبناء هذه المساجد ويدعون أنها مساجد لله وهي مساجد الضرار. ولذلك ذكر أهل التفسير أيها الإخوة ما يلحق في مسجد الضرار من الأحكام، وينبغي علينا أن نعرف هذه الأمور حتى يتبين لنا من مسجد التقوى إلى مسجد الضرار. يقول أهل التفسير، قال القرطبي، يقول قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. ويقول الزمخشري صاحب الكشاف: وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. ولكن هل يلحق بمسجد الضرار فيهدم كما هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه؟ قال الزمخشري: لا أرى ذلك، وإنما يمكن أن يقال إن المسجد الذي لهذه الأغراض يلحق بمسجد الضرار من جهة عدم ابتنائه على التقوى والإخلاص الكامل لله تعالى. وقال البعض: مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين، هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى، يتخذ في صورة نشاط ظاهر للإسلام وباطن لسحق الإسلام أو تشويهه كما يحصل اليوم أيها الإخوة والأخوات، وكما تتخذ في صور وأوضاع ترفع لافتة الدين عليها لكي تتترس وراءها وتختبئ فيما خلف تلك اللافتة، وهي ترمي بذلك الدين من خلال ذلك التترس حتى تكون وتتخذ في صور وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام وتدعي الإسلام في ظاهرها، لكنهم يريدون محق الإسلام. فلنحذر هذه التشكيلات وتلك الكتب وهذه اللافتات، لأن كل ذلك أيها الإخوة إنما يلتحق التحاقا وطيدا ويلتصق التصاقا مباشرا بمسجد الضرار. لماذا؟ لأن الغرض من أجله الذي بني منه هذا المسجد إنما هو غرض غير مشروع وغير شريف، لأنه غرض الإضرار بما لا يجوز الإضرار به، وإن كان في ظاهر الأمر مشروعا، وإن كان في ظاهر الأمر هو بناء مسجد كما يدعون لكي تقام فيه الصلاة، ويدعون أنهم من المؤمنين، وربما يرفعون شعارات لمن أراد أن يهدم.

ما ويقولون لهم أتحاربون الله ورسوله مثلا؟ هؤلاء من المنافقين أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لهم. فكل ما يتخذ مما هو في ظاهره مشروع ويراد منه غرض غير مشروع فهو ملحق بمسجد الضرار، لأنه يحمل نفس تلك الروح ونفس تلك العناصر. ولذلك ينبغي علينا أن نتخذ قاعدة فنقول: كل ما كان ظاهره مشروعا ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين فهو ملحق بمسجد الضرار، مهما كان شكل هذا المتخذ.

0: ولذلك يضرب لهم أهل العلم أمثلة حتى قالوا مثل إقامة بناء الأعداء للإسلام أو أعداء الدعوة لتجمعهم فيه، حينما يبنون بناء يتشاورون فيه، يبنون مؤسسة جمعية شراكة فيما بينهم لوضع خطط التآمر والكيد والإضرار، كل ذلك أيها الإخوة يلتحق بمسجد الضرار ينبغي إزالته. على السواء إن كان هذا البناء مسجدا أو مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو بيت أو حصن أو مركز ثقافي أو اجتماعي، إنشاء تنظيمات، جمعيات، جماعات، أحزاب ثقافية، دينية، خيرية، كل هذا أيها الإخوة ما دام الغرض منه غرض خبيث لهدم الإسلام والمسلمين، للإضرار بدعوة الله تعالى، للإضرار بفطرة الدين، كل ذلك يلتحق بمسجد الضرار. وما يلحق بمسجد الضرار يأخذ حكمه، وحكم مسجد الضرار إزالته بهدمه وتحريقه، أي إزالة شكله الخارجي، فإن كان بناء وجب هدمه وإزالته، وهذا عندما يمكن الهدم وأمن الفتنة، فإن تعذر ذلك فلا بد أن نحذر أهل الإسلام من هذه القضية المهمة التي ينبغي علينا أن نعرفها حتى لا تكثر أيها الإخوة مساجد الضرار فيما بين المسلمين، وبالتالي يحترق الأخضر واليابس، حتى لا يعرف أهل الإسلام إلى أي مسجد يذهبون، وبالتالي تختلط الأمور فلا يعرف ما هو مسجد التقوى وما هو مسجد الضرار. فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن ننتبه إلى هذه القضية، وأن نميز مساجد التقوى عن غيرها ومواطن التقوى عن غيرها، حتى يتعرف الناس على التقوى كما يتعرفون على ذلك الشر. ومن منطلقي ومن بابي عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. أسأل الله تعالى أن يبصرنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم عليها السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة مريم عليها السلام.
2: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.
1: بسم

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: أشرقت أنوار الصباح في بداية هذا اليوم. نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة

0: من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: بعضهم لهم سلوم معينة، لكن الدارج يعني الوارد عندنا أشياء كثيرة. فمن واجباتك أنت كضيف لنيت ودخلت مثلا عند المستضيف مثلا، يعتمد شنو نوع الزيارة. طبعا إن كانت خاصة هذه لها سلوم، وإن كانت رسمية في عزة مثلا، في عيد، في مثلا مب أنت الضيف الرئيسي يعني مثلا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

آه لو تحملني الأرض كل أشواكها، كل دموعها، لو تفتت في كل شوقها وحنينها، وتوسعني بين كل مدن العالم، وتزرع في صدري كل أحزان الناس.

0: لما كنت أرفع غير راية الفرح والتفاؤل.
1: لقد مضى زمن الحزن، وهذا الزمن هو زمن الفرح، ونحن بأيدينا يمكن أن نرفع بنايات الفرح في العالم. فهاتوا كل حقائب أحزانكم، وخذوا مني كل قصائد الفرح والسعادة.

0: خبريني أين يسكن خير الغد يا عصفورة السماء؟ فهنا حيث تتدافع أمواج البحر، يتفتح في كل موجة قنديل أخضر.
1: هنا كل شيء ينبع منه الخير، فهل بقي خير في أطراف الدنيا يسكن لم يوزع بعد؟

0: لو توقفت كل أزمنتي القديمة،
1: لو رست مراكب الحزن في ميناء أزمنتي القديمة،
0: فلا تقفوا وتتأملوا ما مضى من خلال الحزن،
1: بل حدقوا إلى الزمن الآتي حيث تتفتح حنجرة العصافير الزرقاء وتنتشر سنابل القمح الخضراء، وحيث أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد.

0: سئل حكيم عن أكثر الناس جرأة في الحياة.
1: أجاب الحكيم: إن أكثر الناس جرأة في الحياة إنسان قادر أن يسامح من أساء إليه ويبقى قلبه مفتوحا للنور والحب.

0: حرت هذا الصباح من أي زهر أنتقي لك باقتي، من الورد، من الفل، من البنفسج. أخيرا جئتك بباقة شعر أيها النهار الجديد.
1: سأزين بها حياتي، لا لجمالها بل لأنها ستقول لمن يراني إني أتختم بأجمل خواتم الدنيا بالنهار الجديد.

0: والحنان.
1: خذوني ولكن لا تأخذوا مني حب الناس.
0: خذوني كل صباح لأصنع للأطفال طيارات الورق وأفتش في مساحب الرمل عن اسم هذا البحر.
1: خذوني ولكن لا تأخذوا مني حب الناس، فحبهم هو الذي ينقذني من العزلة والوحدة.

0: كل الذين تعبوا دعوني أكمل الطريق عنهم.
1: الأنهار، الحقول، رحلة الفصول، الشجر الواقف، أسراب العصافير، جدران الشواطئ، كلها إذا تعبت فسأكمل عنها الطريق.
0: دفاتر الذكريات، ممرات الغزل، الشعراء، المحابر والرايات، إذا تعبت فسأكمل عنها الطريق. وسترون عندئذ أن في كل خطوة من خطى الإنسان الواثق من نفسه حياة جديدة.

بالأمس انكسرت الدقائق عند حدود الشوق والحنين، لأننا لم نلتقي بك أيها الصباح الجديد، وهرب الزمان وانكسرت الدقائق، لكنني كنت أتصور أنك ستبتكر زمانا آخر وتحمله إلي باقة ورد في هذا اليوم الجديد.

0: قيل له: إنك تكتب كثيرا عن الأرض والوطن، إلى هذا الحد تحب الوطن؟
1: قال: أحب الوطن لأنه الإنسان، وأحب الأرض لأنها الإنسان.

يا إخوتي، أحبكم جميعا، أحب كل ساعة معمر وكل جبهة شامخة في ساحة البناء. أحب كل زهرة برية تتوج الجبال وكل حفنة من التراب. أحبكم، أحبكم جميعكم يا إخوتي. أحب أرضي التي في قلبها تشتعل الآمال.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي المتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، ينطلق معكم بمشيئة الله تعالى من الآن ولغاية الساعة 8:30 في عديد المحطات والوقفات المتنوعة والمتعددة والتي ننقل من خلالها أبرز الفعاليات والبرامج والأنشطة، ونعكس صورة الشارع البحريني الآمن المطمئن بحفظ الله ورعايته. إذن مستمعينا الكرام، المشاهد الوطنية تعكس ما تتميز به مملكة البحرين من تلاحم وترابط بين القيادة والشعب. نرى اجتماع أفراد العوائل والقبائل الكريمة في مملكة البحرين في توقيع وثائق الولاء والتجديد وتجديد العهد والبيعة والوفاء لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. العوائل والقبائل وجميع مكونات المجتمع يؤكدون أن الولاء للقيادة الرشيدة نهج راسخ ومتجذر في نفوس أبناء البحرين منذ عقود طويلة، يستندون إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع عائلات البحرين الكريمة بعائلات

0: عائلة آل خليفة الكرام، ودائما هذه المواقف المتجددة من أبناء البحرين ليست أمرا جديدا أو مستحدثا، بل هي امتداد لمسيرة طويلة من المحبة والانتماء والوفاء للوطن وقيادته. إنما يجمع أبناء البحرين وقيادتها الحكيمة يتجاوز حدود العلاقة الرسمية ليعكس روابط اجتماعية ووطنية متينة تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار وبناء الوطن. أبناء البحرين مستمعين الكرام من عوائل كريمة وقبائل يرفعون أسماء آيات التهاني والدعوات بأن يديم الله على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يوفقهم لمواصلة مسيرة الخير والتقدم، ويعربون عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالجهود الوطنية التي تبذلها المؤسسات العسكرية والأمنية، في مقدمتها قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ويشيدون دائما بالدور المحوري في حماية الوطن وصون مكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره. دعينا المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين ودول الخليج نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، والتي هي بلا شك ثمرة إخلاص وتفان من أبناء هذه العوائل الكريمة في أداء واجباتهم تجاه الوطن. إن توقيع وثائق الولاء يجسد تمسك أبناء البحرين بقيم الوفاء والانتماء الوطني، ويعبر دائما عن وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة، مؤكدين أن البحرين ستبقى قوية بوحدة شعبها وتكاتف أبنائها والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى مستمعين الكرام أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرد كيد الكائدين والمعتدين إلى نحورهم. في صباحات هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى لكم مستمعينا السلامة إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ومع هذه الانطلاقة الصباحية نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نورة عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي. من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي، وهذه تحايانا من التقديم، التي نسعد دائما بالتواصل معكم عبر هذا الأثير. لكم أعذب التحايا مني عبد الرحمن بمطيع من التقديم، ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة قنبر.
1: وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم ساهرين في سبيل حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجلالة العين الساهرة على أمننا جميعاً.

العيون الساهرة، كلمات علي الخوار، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، غناء كورال.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. من جديد ننطلق في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية في الشؤون المحلية العربية والعالمية، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية. من بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة السابعة موعدنا وإياكم مع أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين، وفي أوراق الصباح مجموعة من اللقاءات المتنوعة والمتعددة. نبدأ لقاءاتنا بالحديث عن حملة صيفك صحة وأمان، وأهم الرسائل التوعوية التي تقدمها هذه الحملة لتعزيز الوقاية والسلامة الصحية خلال فصل الصيف. المزيد من هذه البيانات والمعلومات عن هذه الحملة تطلعنا عليها الأستاذة الممرضة أمل البستقي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة. كما سنسلط الضوء على اليوم المفتوح التجريبي المجاني الذي تنظمه أكاديمية بلو جيت بالتعاون مع فريق بنت البحرين الرياضي لذوي الهمم، وأهدافه في تشجيع الأطفال على تعلم السباحة وتنمية مهاراتهم في بيئة آمنة وداعمة، مع الكابتن لميا حيدر رئيس فريق بنت البحرين الرياضي لتدريب ذوي الهمم. نختتم لقاءات الصباح بالحديث عن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها العاشرة ودورها في دعم التميز الصحفي وتشجيع الإبداع والاحترافية في العمل الإعلامي. المزيد من التفاصيل عن هذه الجائزة مع الدكتورة مهر الراشد، عضو لجنة تحكيم الجائزة.

كما سنستمع إلى تفاصيل رسالة محافظة المحرق ضمن رسائل المحافظات الأسبوعية، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على رقم 17684888، وكذلك نسعد ونتشرف باستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم التي تعبرون من خلالها عن روحكم الوطنية في فقرة ولاء وتلاحم على نفس الرقم 17684888.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: إذن مستمعينا نفتح معكم ونطالع معا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم العاشر من يونيو 2026، اليوم الأربعاء. في أبرز العناوين نقرأ: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ويؤكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم مسارات التنمية، تعزيز مقومات الاقتصاد وترسيخ تنافسيته. رئيس الغرفة يشيد بدعم الحكومة للقطاع الخاص في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ويؤكد على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعقد اجتماعها 36 بعد 500 وتطلع على مستجدات تطوير شبكة الطرق في البحرين. وزير الخارجية يؤكد بحث استعدادات استضافة حوار المنامة خلال لقائه المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط. لدى رعاية سموه حفل تخريج الفوج العاشر من طلاب مركز ناصر العلمي والتقني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يؤكد تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات النوعية استثمار وطني يعزز تنافسيتهم العالمية. أمر ملكي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة. رئيس الحرس الوطني يشيد بالتطور المستمر في العلاقات البحرينية الباكستانية. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يؤكد مواصلة تكثيف الجهود البحرينية الأمريكية لمواجهة التحديات الراهنة. وزير الخارجية والمندوب الأمريكي بالأمم المتحدة يبحثان جهود ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. نواصل معكم مستمعينا قراءة أبرز العناوين في الشأن المحلي ونقرأ: وزير الإعلام يصرح وثيقة الولاء تجسد التكاتف الوطني وتوثق مواقف البحرينيين للأجيال القادمة. مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال لقائه مع الصحافة يؤكد الولايات المتحدة تقف كتفا بكتف مع البحرين، 143 دولة تدعم مشروع قرار أمريكي بحريني لحماية الملاحة الدولية، تقدير كبير لدور المملكة الإقليمي. والعلاقات البحرينية الأمريكية لم تكن يوما أقوى مما هي عليه اليوم. أكثر من 90% من الهجمات الإيرانية تم اعتراضها من قبل قوة دفاع البحرين وليس من قبل القوات الأمريكية في تصريح لمندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح: حوار الحضارات والثقافات رؤية ملكية مستنيرة لعالم أكثر سلاماً وازدهاراً. خلال افتتاح البرنامج التدريبي للتحقيق الخاصة لتطوير الكفاءات الوطنية، النائب العام يصرح: البحرين نموذج متقدم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة. بناء القدرات المهنية يعزز كفاءة التعامل مع الشكاوى

0: والتحقيقات. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم المشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة. هيئة الكهرباء والماء تطور خدمة حاسبة الخصم الشهري الثابت. مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وإنجاز البحرين تنفيذ برامج تدريبية للطلبة لتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة. وزارة التربية والتعليم تعتمد التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2026-2027. الدراسة تبدأ في 3 سبتمبر وامتحانات الفصل الثاني في مايو والإجازة الصيفية مطلع يوليو. مجلس شؤون الأوقاف يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين المحلية. ننتقل وإياكم إلى العناوين العالمية والعربية، وفيها نقرأ: الجيش الأمريكي ينفذ تهديد ترامب بالرد على إسقاط أباتشي. قائد الجيش اللبناني يلتقي نظيره الباكستاني ويتفقان على تعزيز التعاون العسكري. في تقرير أممي، النزاعات العالمية بلغت ذروتها في عام 2025. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسيا في عام 2025. فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي من دخول أراضيها. اقتراح بحظر دخول الجنود الروس إلى الاتحاد الأوروبي. وفي آخر العناوين العالمية، غوتريش يدعو إلى إنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: إلى الأخبار الاقتصادية، وفيها نقرأ: لجنة أسواق المال الخليجية تعلن مبادرة توحيد تعريف المستثمر الخليجي في أنظمة الإيداع المركزية. هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعلن تفاصيل النسخة الكبرى من مهرجان صيف البحرين للألعاب وتستضيف العرض المسرحي البيت المسكون. وكيل النقل البري والبريد تشارك في الاجتماع التنسيقي للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري. بنك إلا يعزز خدمة الحسابات متعددة العملات بإضافة الريال القطري والريال العماني. التنوع الجغرافي يعزز أداء مجموعة البركة. صافي دخل 93 مليون دولار وأصول تتجاوز 31 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026. سوق الطائرات الخاصة يسجل تصاعدا في ظل التوترات العالمية. في تصريح لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو، يؤكد ما قدمته الحكومة من تسهيلات للقطاع الخاص في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة كان له عظيم الأثر في استدامة عمل العديد من المؤسسات. انضمام شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده إلى كونكورس البحرين الملكي كراع ومشارك في نسخة 2026. أسري تحتفي بإنجاز المشروع رقم 200 في قطاع منصات الحفر البحرية. بنك جي اف

اتش وقع مذكرة تفاهم لتطوير منصة لوجستية وصناعية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وفي آخر العناوين الاقتصادية، لجنة تكافؤ الفرص بوزارة المالية والاقتصاد الوطني تعقد اجتماعها الدوري لعام 2026.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد
2: ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من هناك من مطار البحرين الدولي. معنا الأستاذة حنين الذوادي، تطلعنا على آخر مستجدات الطقس في مملكة البحرين. صبحيش بالخير أستاذة حنين، سعداء بالتواصل معك.
3: صباح النور والسرور، يا هلا أخي عبد الرحمن.
2: يا هلا فيش، تفضلي الخط معك.
3: إن شاء الله. صباح الخير مستمعينا، نقدم لكم نشرتنا اللي تم إصدارها في الساعة 6 صباحا. طقسنا إن شاء الله لهذا اليوم راح يكون حار خلال النهار ومعتدل بوجه عام خلال الليل. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 أقد، لكن تكون شمالية بوجه عام، معتدلة السرعة من 10 إلى 15 أقد أحيانا خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين العظمى 75% والصغرى 10%. أعلى ما في ميناء سلمان في الساعة 12:45 بعد الظهيرة، مد آخر في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل. أدنى جسر الساعة 6:10 صباحا، جزر آخر في الساعة 7:10 مساء. شروق الشمس الساعة 4:44، أما الغروب في الساعة 6:29. مزوق القمر في الساعة 1:11 صباحا، أما الأفول في الساعة 1:28 مساء. سرعة الرياح المسجلة عند الساعة 5 صباحا في كل من جزر حوار، فشت الجارم وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية، وسرعتها تراوحت ما بين 5 و 6 أقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 33 درجة مئوية، الكويت 27 درجة، الرياض 30، وكانت في أبوظبي ومسقط أيضا 30 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل نشاطنا حتى منتصف الليل، إن شاء الله راح تستمر معنا الرياح الشمالية الغربية خلال الأيام القادمة، وتكون خفيفة في مجملها في خلال الليل، لكنها معتدلة إلى نشطة نهارا. أجواء تكون مايلة للحرارة خلال فترات النهار، تكون معتدلة خلال الليل.
2: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذة حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتحية موصولة لجميع منتسبي الإدارة. شكرا جزيلا لك ويوم سعيد إن شاء الله.
3: يا هلا مرحبا.
2: مرحبا فيك. إذن مستمعينا، نبقى الآن مع هذا الفاصل القصير قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، والتي تأتيكم في رأس أو على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه: يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبا للرئيس، فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. استقبل السفير مايكل والترز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
2: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص والحرص الذي يوليها أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة،
1: مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى

0: عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء، السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو قائد القوات الجوية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة بالعاصمة إسلام آباد،
1: وذلك بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب، والعميد الركن محمد عبد الله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة. وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر، وبما حققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السفير مايكل رولز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول اسطنبول، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية.
1: وقع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين مذكرة تفاهم لتقديم برنامج وورش تدريبية لطلبة المدارس لتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني،
1: وذلك بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات من بينها إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية وغيرها. وأكدت وزارة الأشغال أن الخدمة المطورة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة حاسبة الخصم الشهري الثابت كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل معرفة المشتركين لقيمة الخصم الشهري الثابت بصورة آلية وسريعة قبل التقدم بطلب الاشتراك، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
0: وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدماتية المستدامة التي تعود بالنفع على الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات معتمدة. في إطار تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ترأس سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة نائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي يأتي على هامش أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي عبر تقنية الاتصال المرئي. أكد اللواء طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن النجاحات المتحققة في مجال العلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية تعكس مستوى الريادة الذي بلغته الخدمات الطبية الملكية في مملكة البحرين.
1: جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز البحرين للأورام التابع للخدمات الطبية الملكية نجاح حالة علاجية جديدة لمواطنة باستخدام العلاج الجيني كاسيجيفي لعلاج فقر الدم المنجلي.
2: من مركز الأخبار صدى موجات أخبار.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين.
0: صحفياً نشر

0: أثمرت أعماله خلال عام 2025-2026.
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وتحية لكل من انضم إلى الاستماع إلى إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM في المشوار الصباحي اليومي. صباح الخير يا بحرين. بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي كانت في تمام الساعة 7، نجدد لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميل عبير بن هندي، من الإعداد تقبلوا تحيات زميلة نيلة الرويعي، أسعد بالتواصل معكم، من التقديم هذه تحياتي عبد الرحمن بومطيع، ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

مستمعينا الكرام، أكد رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان تعايش السيد يوسف بوزبون، أكد أن عدد الذين عبروا عن ولائهم وانتمائهم للقيادة الرشيدة بلغ 688,000 في تصاعد مستمر، يمثل مشهدا وطنيا استثنائيا يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من تلاحم راسخ بين القيادة والشعب. ويؤكد أن الثقة المتبادلة بينهما لم تبنى على الشعارات العابرة، وإنما على عقود من العمل الوطني والإنجازات التنموية والسياسات الحكيمة التي وضعت الإنسان في قلب مشروع الدولة ومسيرتها الحضارية.

وتعبيرا عن سعادته بهذه النتيجة، رفع السيد يوسف بوزبون أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا أن الأرقام في مثل هذه المواقف لا تقرأ كإحصاءات، وإنما باعتبارها مؤشرات حية على قوة الانتماء الوطني وعمق الارتباط بالمشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المعظم أيده الله، وأسهم في نقل البحرين إلى آفاق أرحب من التنمية والاستقرار والانفتاح والتقدم. وأشار بوزبون إلى أن ما تشهده مملكة البحرين من التفاف وطني واسع حول قيادتها يجسد حالة من الوعي المجتمعي المتقدم، ويدرك ويعكس إدراك المواطنين والمقيمين لما تنعم به البحرين من أمن واستقرار وتعايش وسلام اجتماعي في وقت تواجه فيه العديد من المجتمعات حول العالم تحديات الانقسام والاستقطاب والصراعات، مضيفا أن البحرين نجحت بفضل رؤيتها الوطنية المتوازنة في بناء نموذج إنساني متفرد يقوم على احترام التنوع وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك. وأوضح أن جمعية تعايش تنظر إلى هذا التفاعل الوطني الكبير باعتباره امتداداً طبيعياً لثقافة بحرينية أصيلة تؤمن بالحوار والتقارب والتفاهم بين البشر، وهي الثقافة التي رعتها القيادة الحكيمة ورسختها في مؤسسات الدولة ومناهجها ومبادراتها المحلية والدولية، حتى أصبحت البحرين اليوم واحدة من أبرز النماذج العالمية في تعزيز التسامح الديني والتعايش بين أتباع مختلف الأديان والثقافات. وأضاف بوزبون أن الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العقود الماضية لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب، بل شملت بناء منظومة متكاملة من القيم الوطنية والإنسانية التي جعلت من البحرين واحة للأمن والاستقرار وملتقا للحضارات والثقافات، وهو ما انعكس بصورة واضحة في المكانة الدولية المرموقة التي باتت تحظى بها المملكة، وفي التقدير العالمي المتزايد لتجربتها الاجتماعية أو لتجربتها الرائدة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح، مؤكدا أن التعبير الجماعي عن الولاء والانتماء في هذه المناسبة يبعث برسالة واضحة مفادها أن أبناء البحرين والمقيمين على أرضها يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الحكيمة، متمسكين بوحدتهم الوطنية ومؤمنين بقدرة وطنهم على المواصلة في مسيرة الإنجاز والتقدم مهما بلغت التحديات، مضيفا أن هذه الروح الوطنية المضيئة تمثل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة البناء والتطوير وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: إذن مستمعينا، نبدأ معكم لقاءات هذا اليوم، وفي حديث الصباح نتحدث عن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنشطة الصيفية وتنوعها، تبرز أهمية التوعية بالمخاطر الصحية الشائعة وطرق الوقاية منها، بدءا من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مرورا بسلامة السباحة والإسعافات الأولية، وصولا إلى سلامة الغذاء والعناية بالأطفال وكبار السن. من هذا المنطلق تأتي حملة صيفك صحة وأمان، التي تنظمها جمعية أصدقاء الصحة بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية والسلامة خلال فترة الصيف. للحديث بصورة موسعة عن هذه الحملة وأهدافها وبرامجها التوعوية، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة الممرضة أمل البستقي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة. صباح الخير أستاذة أمل، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح النور، يعطيك العافية، وأسعدني صراحة الاستضافة في هذا البرنامج المميز.
2: الشكر موصول لك أستاذة أمل.

0: المشاركة معنا. وفي البداية بودنا نتعرف والسادة المستمعين على الدافع والهدف من إطلاق حملة صيفك صحة وأمانة.
1: أي صيفك أمان صحة وأمان، هذه حملة أطلقتها جمعية أصدقاء الصحة على تعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى أفراد المجتمع خلال فصل الصيف، حيث تزداد بعض المخاطر الصحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، وأيضا حوادث السباحة والتسمم الغذائي. وتهدف الحملة إلى نشر المعرفة الصحية وتمكين الأفراد من حماية أنفسهم وأسرهم، نفس الوقت الاستمتاع بصيف صحي وآمن.
0: نعم، بودنا أيضا نتعرف على يعني أبرز المخاطر الصحية اللي قد تزداد خلال فترة الصيف واللي يمكن تجنبها والوقاية منها.
1: طبعا المخاطر كثيرة، ولكن أبرزها نقدر نقول سبب الحر الشديد هو الإجهاد الحراري، وأيضا ضربات الشمس وحالات الجفاف، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. وبعد عندنا حوادث السباحة والتسمم الغذائي إذا ما كان حفظ الأكل بطريقة صحيحة، لذلك التوعية بهذه الأمور تكون مهمة جدا.
0: نعم، بلا شك أستاذ أمل بأن للأسرة دور كبير في حماية الأطفال وكذلك كبار السن والذين يحتاجون يعني رعاية خاصة من الحوادث الصيفية. بودنا أن نتعرف على أهم الأدوار اللي تقع على عاتق الأسرة لحماية أفرادها وخصوصا الأطفال وكبار السن.
1: نعم طبعا أهم شيء الرقابة، الرقابة والمتابعة، خصوصا في المسابح، يعني البرج الحين موسم الصيف، دائما الفعاليات تكون مرتبطة بالمسابح والبحر، لازم يكون عندنا رقابة ومتابعة على الأطفال. نحرص أن الأطفال أيضا يشربون ماء بشكل مستمر ويتجنبون اللعب تحت الشمس في أوقات الذروة، يعني حتى الشباب لما يروحون يمارسون الرياضة لازم يختارون الأوقات الصحيحة لممارسة الرياضة الخارجية.
0: صحيح.
1: ولا ينسون أنهم يشربون الماء ويلبسون القبعات، ولازم تكون ملابس مناسبة. هذه الخطوات البسيطة تفرق، وأيضا حماية الأطفال دائما مرتبطة بالرقابة، دائما نراقبهم ونهيئهم. الطفل اللي مو متعلم السباحة احنا نودي الدورات والكورسات حق تعليم السباحة.
0: نعم، في حال يعني بعيد الشر وقعت بعض الحوادث البسيطة أو الإصابات اللي يمكن معالجتها بالإسعافات الأولية، بودنا نتعرف على أهم وأبسط خطوات الإسعافات الأولية التي يعني يجب أن يكون الجميع على علم بها قبل طبعا يعني معالجتها بطريقة أكثر احترافية مثلا في المراكز الصحية والمستشفيات. نعم
1: نعم، هو معرفة الإسعافات الأولية ضرورية جدا. طبعا أنت راح تنقذ حياة، فإذا أنت في إمكانية أو فرصة أن أنت راح تنقذ حياة فبتكون جدا مهمة.
0: أكيد.
1: لازم نعرف شلون نتعامل مع الحروق الجلدية اللي راح تصير من الصيف، من اللي هو ضربات الشمس.
0: نعم.
1: الجروح، الإغماء وضربات الشمس اللي قاعدة تصير، الإجهاد الحراري. أهم شيء نحافظ على هدوءنا، طبعا الهدوء جدا مهم في الإسعافات الأولية. أولية طلب المساعدة، هذه طبعا يفرق لما أنا أصحف المريض أول ولا أطلب المساعدة أول، ولا أنا بكون عندي مرافق ولا أنا بكون بروحي. طبعا التدخل السريع هو بيكون يعني في الوقت الصح هو اللي راح يحدث فرق كبير.
0: أكيد. طبعا يعني الألمان بالإسعافات الأولية محتاج يعني دورات مكثفة ومركزة، يمكن احنا ما نقدر نغطيها في هذه العجالة، ولكن يعني الاطلاع ومثل ما ذكرتي أستاذ أمل يعني معرفة الحالة وتحديدها وطريقة التعامل بهدوء وبدون هلع وبدون ارتباك. بلا شك أستاذ أمل يمكن احنا في فصل الصيف نواجه مشاكل كثيرة في موضوع التسمم الغذائي في تناول بعض المأكولات، فبودنا نستمع إلى النصائح الأساسية لتجنب هذه الجزئية، جزئية اللي هو التسمم الغذائي.
1: اي نعم، طبعا نحرص احنا دائما في حالات التسمم او تجنب التسمم، اهم شيء طبعا غسل اليدين. جدا جدا يفرق هاي الشيء، سواء كان في المطبخ او كان في المطاعم.
0: صحيح.
1: يعني في البيت او كان طبعا في المطاعم او كنا في رحله خارجيه. نحرص على غسل اليدين جيدا، والتاكد ايضا من صلاحيه الاطعمه، وعدم ترك الاكل خارج الثلاجة

0: لفترات طويلة خصوصا في الجو الحار.
1: نعم.
0: فلازم نهتم بطريقة حفظ الأكل وتحضير الطعام بطريقة صحيحة. طبعا الوقاية دائما تبدأ من المطبخ. هذه الأهم.
1: نعم. بالعودة أستاذة أمال على يعني برامج وأنشطة وفعاليات جمعية أصدقاء الصحة، بلا شك بأن دوركم كبير في رفع الوعي الصحي في مجتمع مملكة البحرين، فبودنا أن يعني نستثمر تواجدك معنا في صباح الخير يا بحرين بالتعريف في أهم برامج وأنشطة الجمعية وأسهامها في رفع الوعي الصحي في المجتمع.
0: الله يسلمك. الجمعية لها طبعا صيت من السير من الفعاليات والمبادرات الجميلة في التوعية، وهذه الحملة هي سلسلة من الحملات اللي قدمتها الجمعية. طبعا هذه الحملة حين كصيف وآمن احنا قاعدين نشتغل على أكثر من جانب، يعني من خلال حملات التوعوية اللي نسويها في المحاضرات في الورش وأيضا الفعاليات المجتمعية الخارجية، هذه كلها راح تضفي على المحتوى يعني مشاركة مجتمعية. وأيضا ما ننسى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي جدا مهمة.
1: نعم.
0: اللي هو حساب الجمعية بحيث نوصل المعلومة الصحيحة الموثوقة والمبسطة في نفس الوقت حق أفراد المجتمع.
1: نعم. بلا شك يعني جهودكم مقدرة ومشكورة في نشر الوعي الصحي في مجتمع مملكة البحرين. وقبل الختام أستاذ أمل، هل من رسالة حابة توصلينها إلى جمهور برنامج صباح الخير يا بحرين وإذاعة مملكة البحرين في قبل ختام هذا اللقاء عن حملة صيف؟
0: إيه نعم.
1: تمام.
0: نعم. إيه نعم. أبي أقول حق المستمعين الكرام استمتعوا بالصيف. ولا تنسون، لا تنسون أهم شيء الوقاية. طبعا الوقاية هي دائما الأساس. خطوات بسيطة احنا نسويها بتكون جدا مهمة. شرب الماء، لا تنسون شرب الماء. الأطفال ننتبه عليهم، نراقبهم. حفظ الأطعمة بشكل صحيح. هذه الخطوات البسيطة يمكن تحمينا من مشاكل كثيرة، وتشري نقدر نخلي صيفنا صحة وأمان. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك سعادة أمل، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنى لك ولجميع منتسبي جمعية أصدقاء الصحة يوم موفق وسعيد إن شاء الله، وصيفكم وصيفنا إن شاء الله بيكون بصحة وأمان. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة الممرضة أمل البستقي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة. كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا.

0: إلى الرسالة الأسبوعية لمحافظات مملكة البحرين، وهذا الأسبوع نستمع وإياكم إلى رسالة محافظة المحرق.
1: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تطلع به المحافظات في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ التواصل مع مختلف فئات المجتمع، تواصل محافظة المحرق تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تعكس رؤيتها في خدمة أهالي المحافظة. وحول أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها المحافظة، حدثنا السيد فواز العبدالله مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق.
2: حول أبرز الأنشطة والمبادرات الخاصة بمحافظة المحرق خلال هذه الفترة، شهد مجلس محافظة المحرق لقاء وطنيا مميزا عبر من خلاله الأهالي عن أسمى صور التلاحم، حيث رفع سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أسمى آيات التأييد والولاء باسمه وباسم أهالي المحافظة بكافة مدنها وقراها إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك خلال توقيع رواد المجلس على وثيقة التأييد والولاء في مشهد جسد عمق الانتماء الوطني، معربين عن الاعتزاز والتمسك بالثوابت الوطنية والتأييد لكافة الجهود التي تصون مكتسبات الوطن، مشيدين بدور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تحقيق التطلعات والنمو والازدهار. في جانب آخر وفي مشهد يعكس أصالة العادات والتقاليد البحرينية وعمق ارتباط المجتمع بموروثه الشعبي، نظمت محافظة المحرق مهرجان التراث الشعبي الحيبية بحضور سعادة محافظ محافظة المحرق وسط مشاركة جماهيرية كبيرة من الأهالي والمقيمين والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء التراثية والفعاليات الشعبية المصاحبة، حيث تعمل المحافظة على تسويق مواقعها السياحية وشواطئها وسواحلها مع تأكيد على التمسك بالموروثات الشعبية. وضمن جهود محافظة المحرق في نشر الوعي والشراكة المجتمعية، نظمت المحافظة ورشة عمل توعوية شهدت حضورا مميزا لافتا من الأهالي ورباط البيوت، حيث ركزت الورشة على مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية في الحالات الطارئة. وفي إطار رعاية المحافظة للأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية وروح الانتماء وتغرس مكانة العلم والراية الوطنية، افتتح سعادة المحافظ معرض علم حب وسلام، حيث ارتكز المعرض على راية الوطن ومكانة العلم وترسيخ قيم الانتماء والمحبة والسلام، حيث جاءت رعاية سعادة المحافظ انطلاقا من دعم المحافظة للمبادرات الثقافية والفنية الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنشئة الأجيال على قيم الولاء والانتماء. ختاما نؤكد أن محافظة المحرق ستبقى دائما حريصة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن العزيز.
1: إن هذه الجهود المتواصلة التي تنفذها المحافظة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة تجسد مبدأ الشراكة المجتمعية وتسهم في دعم القيم الوطنية وترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء للوطن. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة المحرق يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام محرق gov.bh.
3: عزيزي المواطن والمقيم،

0: منصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: علمتنا البحرين أن الوطن مو مجرد أرض وسماء، أن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين أن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وأن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين أن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وأن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.
2: مع الناس
3: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
2: مع الناس
4: على 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مستمعينا الكرام اتصالاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين، وناخذ هذا الاتصال معنا الأخت أمشوق. ألو، صباح الخير يا أمشوق.
5: يا هلا، صباح النور أخوي.
4: مرحبا فيك، تفضلي الخط معك.
5: إزيد فضلك. أول شيء أنا أخوي محاربة سرطان،
4: الله يحفظك.
5: أشكر الله يسلمك. أشكر الله سبحانه وتعالى أول شيء إن الله شفاني من هاي المرض، وأشكر قيادتنا الحكيمة على ما قدموه من رعاية وخدمات حق المواطنين، وأشكر مركز البحرين للأورام. الصراحة يعني أرفع لهم القبعة من رعاية، من اهتمام، من دعم نفسي، من كل شيء. وأشكر دكتورتي دكتورة شدم وممرضتها مريم ودكتورة نورة بطي، وبعد يمكن مو بحاضر لي، والممرضين والممرضات اللي في قسم زراعة الأورام وفي 3H. أشكرهم جزيل الشكر على ما بذلوه من رعاية واهتمام ودعم نفسي الصراحة.
4: الحمد لله رب العالمين. طمنينا على صحتك الحين أختي أمشوق، إن شاء الله أمورك طيبة.
5: الحمد لله رب العالمين. أشكر الله وأحمد فضله إن شاء الله.
4: الحمد لله رب العالمين.
5: كلمة أخيرة بقولها حق السرطان، أنت خسرت، بفضل الله انتصرنا عليك، بفضل الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله ويشافيكم دائما وتنعمون بالصحة والعافية، والله يأجركم على يعني تحملكم، ويعني هذا الابتلاء اللي الله سبحانه وتعالى يمكن حبكم واختاركم من بين البشر لي يعني هذا بهذا الابتلاء وهذا المرض، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولعل يعني مثل ما يقولون الشيء بالشيء يذكر. ذكرتي الله يسلمك الدكتورة نورة بطي راح تكون ويانا إن شاء الله في برنامج اليوم مع زميلتنا العزيزة هدى درويش في برنامج ستار كافيه واللي يبث

0: على قناة أو على إذاعة بحرين اف ام 93.3 اف ام في برنامج ستار كافي الظهر، يبتدي الساعة 1:30. فمن اتصالك الكريم ومن يعني رسالتك الجميلة اللي يعني نستفتح فيها صباحاتنا اليوم بهذه الروح الجميلة وهذا التفاؤل بدوام الصحة والعافية إن شاء الله.
1: نرسل
0: أيضا التحية حق الدكتورة نورة بطي وجميع العاملين اللي ذكرتيهم.
1: والله ما قصروا الصراحة، ما قصروا مركز البحرين لورم، حتى مستشفى البحرين، مستشفى الملك حمد الجامعي. يعني ما قصروا الصراحة.
0: احنا دائما سلمك الله يعني نكررها، احنا دائما ما نفخر بجهود القطاع الصحي في مملكة البحرين، في المستشفيات الحكومية، مستشفى الملك حمد الجامعي، المستشفى العسكري، وجميع طبعا المستشفيات، مستشفى السلمانية طبعا، هذا الصرح ايضا الصحي اللي نفخر، اولا نفخر بكوادرنا، بإخواننا وخواتنا وعيالنا في مملكة البحرين، هاي الجيش الأبيض إن صح التعبير، اللي دائما ما يثبتون نجاحهم وقدرتهم وكفاءتهم على يعني وضع البصمة الصحية ورسم الابتسامة قبل كل شيء، ودائما هم مشرفين الأمانة دائما في كل مكان وفي كل المجالات.
1: أشكر والله بعد أنا مستشفى السلمانية اللي هم اكتشفوا يعني فيني هالمرض مبكر يعني الصراحة.
0: والله يا مشوق يعني احنا سعداء بسمع صوتك، انك اول شيء طمنتينا عليك وعلى صحتك، وان شاء الله رب العالمين يكتب لك الصحه والعافيه ويأجرك على هذا الابتلاء ان شاء الله، ويومك سعيد ان شاء الله، وكل الشكر والتقدير لك على ثقتك في برنامج صباح الخير بحرين لايصال هذه الرساله، وثقي بان الرساله راح توصل ان شاء الله حق المختصين
1: ان شاء الله. ان شاء الله اخوي، تسلم،
0: يسلمك يا شيخ،
1: الله يسلمك ابوي، مع السلامه،
0: في امان الله، يومك سعيد ان شاء الله.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس. حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
4: مستمعينا الكرام، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية التي تسهم في تنمية الأطفال وصقل مهاراتهم منذ الصغر، يأتي التعاون بين أكاديمية بلو جيت وفريق بنت البحرين الرياضي لذوي الهمم لتنظيم يوم مفتوح تجريبي مجاني للأطفال من مختلف الفئات العمرية والمستويات، بهدف تعريفهم بأجواء السباحة في بيئة آمنة وداعمة. نتحدث في تفاصيل هذه الفعالية مع رئيس فريق بنت البحرين الرياضي لتدريب ذوي الهمم المدربة الكابتن لميا حيدر. صباح عليك بالخير كابتن لميا، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
5: صباح الخير، أشكركم في البداية على الاستضافة الجميلة واهتمامكم بذوي الهمم وخدمتكم لوطنكم المعطاء.
4: واجبنا الله يسلمك، والشكر موصول لك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذه الفكرة المميزة، فكرة التعاون بين فريق بنت البحرين الرياضي لذوي الهمم اللي تمثلين الله يسلمك، وكذلك أكاديمية بلو جيت في تنظيم هذا اليوم المفتوح. بودنا نتعرف على الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة. نعم،
5: يسعد طرفان تحقيق التعاون في تدريب الفئات الخاصة وصنع أبطال استثنائيين من ذوي الهمم، كما أن هذه الفئات من حقها أن تشارك في المحافل الدولية والعالمية كونها تشكل شريحة كبيرة وجزء لا يتجزأ من المجتمع. فإحنا نحاول نصقل مهاراتهم من الصفر عشان أننا نقدر في المستقبل ندخلهم في يعني مسابقات دولية إن شاء الله.
4: نعم، بودنا نتعرف على الفئات اللي يعني

0: مستهدفين للمشاركة وموجهين لهم الدعوة في اليوم التجريبي؟ وشلون تم تصميم البرنامج أو البرامج التدريبية اللي تناسب الأطفال بمختلف أعمارهم واحتياجاتهم؟ طبعا مثل ما ذكرت أنت الله يسلمك فريق البحرين الرياضي لتدريب ذوي الهمم بكل تأكيد أنه هو مهتم بمجموعة مختلفة من الفئات العمرية للأطفال. نعم،
1: أول شيء الله يسلمك فئة المكفوفين، فئة التوحد، فئة العقات الذهنية بما فيها متلازمات داون، والفئة الجسدية، وفئة الصم والبكم. طبعا احنا عدينا برنامج من خلال إدخال مدربين مختصين في لغات الإشارة بالنسبة لفئة الصم والبكم، وبالنسبة لفئة المكفوفين عندنا مدربين خاصين بالمكفوفين، والفئات المصابة بالإعاقات الذهنية بعد لنا عندنا هم مدربين خاصين.
0: نعم، بلا شك مثل ما تفضلت السادة لميا بأن البرنامج خصص مساحة للأطفال من ذوي التوحد وأصحاب الهمم، فبودنا نتعرف على يعني طبيعة الدعم والتأهيل اللي توفرونه سواء في أكاديمية بلوغيت أو فريق بنت البحرين داخل البيئة المائية.
1: طبعا لكل فئة مدربين مختصين يعملون على كسر حاجز الخوف والتغلب على فوبيا الماء، كما يوجد منقذين مسعفين مستعدين لحدوث أي طارئ لا سمح الله.
0: نعم، أشارتي الله يسلمك إنه يعني الأطفال وحتى الكبار يعني ساعات يعني يحسون بالخوف من من من الماء أو من خوض تجربة السباحة لأول مرة، فبودنا شوي نركز على هالجزئية، يعني شلون تساعدونهم على تجاوز هذه المخاوف والتخلص من هذه الفوبيا بعيد الشر وبناء الثقة وتعزيزها في نفوسهم. نعم،
1: أول شيء إحنا عندنا أصلاً يعني عندنا أطفال مدربين مسبقاً من جميع الفئات، عندنا من فئة الصم والبكم سباحين، عندنا من فئة المكفوفين سباح محترف، سباحين بعد سباح واحد
0: ما شاء الله،
1: عندنا من فئة التوحد عندنا سباحين محترفين، فإحنا إن شاء الله بنجيبهم بنخليهم كأمثلة لكل فئة، براويهم ونقول لهم هذه من فئتكم، هذه ما يخاف من الماء، هذه كفر بطل، وصل قدر يسبح،
0: تشجعونهم يعني بطريقه وباخرى بطريقه يعني النماذج اللي مثل حالتهم ومثل اقرانهم يعني. اي
1: طبعا.
0: جميل. طيب استاذ لمياء، كابتن لمياء، يعني بعد انتهاء اليوم المفتوح هل هناك خطوات او برامج ممكن ان المشاركين يلتحقون بها، الاطفال طبعا اللي شاركوا في اليوم المفتوح اللي راح تنظمونه؟ راح ان شاء الله يعني لاحقا بنعرف موعده ومكانه، فبودنا نتعرف على يعني في حال حبوا ان يواصلون التدريب وتطوير مهاراتهم في السباحه، هل هناك يعني برامج انتم خصصتوهم لهم يعني خلال فتره الصيف الفتره القادمه؟
1: ان شاء الله بعد الانتهاء من اليوم المفتوح ان شاء الله سنقوم باعداد برامج لاحقه بناء على مستويات لكل فئة. احنا بنحدد الحين كل المستويات اللي عندنا، بنشوف في بيجينرز، في مثلا ادفانس، في متطورين، وبعدين بنسوي يوم تجريبي مماثل لفئة البنات من ذوي الإعاقة بعد، بهدف تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
0: جميل، جميل جدا. طبعا يعني للي حاب يشارك في اليوم التجريبي اللي تنظمونه في أكاديمية بلوغيت وفريق بنت البحرين لتدريب ذوي الهمم، شنو آلية التسجيل للمشاركة في اليوم التجريبي؟ موعد إقامة اليوم، المكان؟
1: من خلال اتصال بالأرقام الموجودة في الإعلان.
0: أيوة،
1: تسجيل الاسم والفئة لكل مشترك. هو الكابتن عيسى المقلة مشكور يعني قام سوى هذه البرنامج عساس إنه يشجعهم إنه يجون تدربون عنده.
0: نعم، وين بيكون الـ الـ الـ اليوم التجريبي؟
1: في أكاديمية بلوغيت في النادي الأهلي في الماحوط إن شاء الله، يوم السبت الساعة 10 صباحاً.
0: إذن يوم السبت القادم في أكاديمية بلوغيت في مقر النادي الأهلي في منطقة الماحوز راح يقام اليوم التجريبي بدءا من الساعة 10 صباحا، مخصص لذوي الهمم في هذا اليوم التجريبي لتدريبهم على السباحة. هل من كلمة أخيرة ودعوة حابة توجهينها الله يسلمك كابتن لمياء في ختام هذا اللقاء؟
1: كلمة أخيرة، أول شيء أحب أشكركم وايد وايد وايد وأن تتواصلون
0: واجب
1: الرياضة لمملكة البحرين في هذا المجال الرياضي، لأن

0: احنا عندنا ايرون مان نقدم لكم كمفاجأة. ايرون مان من فئة المكفوفين، عندنا ايرون مان من فئة التوحد.
1: بارك الله فيكم.
0: والبحرين أول دولة تسوي هالشيء، أول دولة. فهذه استضافتكم لنا في هذا اليوم معناته أنتم شنو قاعدين تدعمونا وتراون صورة البحرين المشرفة أمام العالم كله، أن البحرين دولة سباقة ورائدة في مجال صنع أبطال استثنائيين ذوي الإعاقات.
1: الله سلام، إن شاء الله هذه واجبنا أول شيء يعني، وإن شاء الله يعني إخواننا في إدارة الإعلام الرياضي برئاسة وإدارة زميل العزيز علي حسين بوطلال طبعا مهتم في هذا الموضوع، وراح إن شاء الله يعني توصلون وصر تنسيق بينكم وبينهم أكيد يعني لتغطية هذه الفعالية الماراثون أو الأيرون مان لذوي الهمم. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح لكم إن شاء الله في اليوم التجريبي اللي راح يقام إن شاء الله يوم السبت مثل ما تفضلتي الساعة 10 الصبح، يوم مفتوح في أكاديمية بلو جيت في النادي الأهلي منطقة الماحوز. الكابتن لمياء حيدر رئيس فريق بنت البحرين الرياضي لتدريب ذوي الهمم، أتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله، وتمنياتنا لكم بالتوفيق في اليوم التجريبي، وأنا على ثقة حقيقة أنه راح يكون يوم ممتع وجميل، وعيالنا وبناتنا إن شاء الله راح يستمتعون في هذا اليوم. شكرا جزيلا لك.
0: إن شاء الله. شكرا.
1: حياك.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: كما استمعنا مستمعينا الكرام وإياكم إلى إعلان جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، نلقي قليلا من الضوء على هذه الجائزة التي تمثل 10 سنوات من التكريم والتقدير للصحافة الوطنية. تعتبر جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة واحدة من أهم وأبرز المبادرات النوعية والجوائز التقديرية التي تقدمها مملكة البحرين للصحفيين والإعلاميين والمواهب الإعلامية الشابة، استمراراً لمسيرتها في دعم وتكريم الإبداع الصحفي وتحفيز الكوادر الإعلامية البحرينية على تقديم محتوى متميز يعكس ما تشهده المملكة من منجزات ومكتسبات في مختلف المجالات ويواكب الأحداث والظروف والتحديات بمهنية وموضوعية ومسؤولية وطنية. تمثل الجائزة منذ تأسيسها عام 2016 ثمرة للدعم السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومشروع جلالته التنموي الذي رسخ مبادئ حرية الرأي والتعبير وعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرته أو في مسيرة التنموي.

التنمية الوطنية، كما تجسد جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة ما تحظى به الصحافة الوطنية من اهتمام ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، انطلاقا من إيمان سموه بالدور المحوري للإعلام الوطني كشريك فاعل في مسيرة التنمية والتحديث ورافد أساسي في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم المسؤولية والمهنية. عكست الجائزة على مدى سنواتها العشر حرص سموه على تكريم الكفاءات الصحفية والإعلامية وتقدير أصحاب الأقلام الوطنية المتميزة بما يسهم في تحفيز الإبداع والارتقاء بالمحتوى الإعلامي ويعزز من مكانة الصحافة البحرينية كشريك رئيس في نقل الرسالة الوطنية بكل مهنية ومصداقية ضمن الجهود المشتركة لفريق البحرين الذي لا يألو جهدا في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا معكم هذه الحلقة كما جرت العادة طبعا، وكما يعني منذ سنوات طويلة يعني هذا البرنامج يبدأ معكم من الساعة 6:30 في عديد المحطات والوقفات واللقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم يوم موفق وجميل ومليء بالنجاحات، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ مملكة البحرين ويحفظ خليجنا العربي من كل سوء ومكروه. تمنياتنا لكم بالوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم بأمن وسلام إن شاء الله لكل من هو متوجه إلى عمله، ولدارسين في الجامعات في الفصول الصيفية إن بدأت، وطبعا الدارسين عن بعد أيضا تمنى لهم أيضا التوفيق في الفصل الصيفي، وكل تمنياتنا لكم أيضا بدوام الصحة والعافية والسعادة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، كنا معكم وهذه تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات زميلة عبير بن هندي، من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي. هذه تحياتي من التقديم، كنت معكم عبد الرحمن بمطيع، ولكم أعذب التحايا من الإخراج من الزميلة فاطمة قنبر. نلتقي وياكم إن شاء الله باكر في حلقة ختام الأسبوع يوم الخميس. حتى ذلك الحين حفظكم الله ورعاكم ودمتم في رعاية الله.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
0: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
1: الصداقة رابط قوي يصل بين الأخلاق والفكر، وأهمية الصداقة والعلاقات الأخوية مبنية على أساس المحبة والصلاح، وتعتبر الصداقة وأخلاقياتها هبة عظيمة للإنسان. كيف تحافظ على صداقاتك؟
2: لازم أنك ما تتوقع شيء كبير من الطرف الثاني، بحيث أن هذا الطرف ما وفى أو ما جاب التوقع اللي في بالك يأثر على نفسيتك. دائماً اتوقع أشياء قليلة، فصديقك أو الطرف الثاني مع توقعك القليل هذا راح يوفي وراح يبقى دائماً في نظرك شيء كبير يعني.
3: برأيي أن الثقة هي المفتاح الأساسي للصداقة، فلو بنيت الصداقة منذ البداية على الثقة ستستمر إلى النهاية.
4: أول شيء يكون حبك فيه لله، لأن المحبة تكون دائماً تجمعكم في الله، وما اجتمعوا عبدان في الدنيا على حب الله فيتمون حتى ويا بعض في الآخرة. وإذا كان صديقك دائماً وياك في الشدايد هذا لازم ما تتركه، وانت لازم بعد ترد للوقفاته وما تتركها أبد.
5: الصداقة بالنسبة لي أخ أو أخت ما يبت أمي، وهو سند في وقت حاجتي أو وقت ضيقي.
1: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان. كان هناك صديقان يعيشان في قرية صغيرة، وكانا أصدقاء منذ الطفولة ويدرسان في إحدى الكليات مع بعضهما البعض، وكانت هذه الكلية بعيدة عن مكان إقامتها، وكان عليهما عبور النهر والتلال والمرور فوق مناطق رملية ليتمكنا من الذهاب للكلية معا. في إحدى الأيام الماطرة تعين على الصديقان المشي للكلية كالمعتاد، وفي طريقهما كانا يتناقشان حول ما أخذوه من دروس عن النظرية الذرية في الكلية، واختلفا في وجهات نظرهما مما أدى إلى حدوث نقاشات حادة بينهما حتى وصلت إلى استخدام الكلام القاسي. وفي نوبة غضب صفع أحدهما الآخر، فانصدم الصديق من صديقه وغضب وكتب على الرمال: اليوم أعز أصدقائي صفعني. ثم أكمل كل منهما المشي نحو الكلية بصمت واضح. أثناء طريقهما وصلا إلى النهر الذي كان يفيض وكان عليهما عبوره، سار الصديق الطيب نحو النهر وهو يعلم بأنه لا يجيد السباحة، بدأ يغرق، ومع قوة تدفق المياه والفيضان شعر كأن النهر سيأخذه بلا رجعة. رأى الصديق المتهجم صديقه الطيب يغرق، ومن دون تفكير قفز في النهر لينقذه، واستطاع سحبه وساعده على استعادة أنفاسه بشكل طبيعي. وعندما تعافى ونهض كتب في طريقه إلى التلة: اليوم أعز أصدقائي أنقذ حياتي. فتعجب الصديق المتهجم وسأل صديقه: لماذا كتبت على الرمال عندما صفعتك؟ ولماذا كتبت على التل عندما أنقذت حياتك؟ أجاب الصديق الطيب: علينا يا صديقي أن ننسى الخطأ الذي يقوم به أحدنا للآخر، وأنا قمت بالكتابة على الرمل لأن الكلام سيمحى في أي وقت من الأوقات، ولكن إن فعل أي صديق لصديقه شيئاً جيداً عليه أن يتذكر له ذلك ويكتبه على الحجارة ليبقى للأبد. عندها احتضن كلاهما الآخر وأكملا طريقهما إلى الكلية وكأن شيئاً لم يحدث. الصديق يعبر عن شخصية صديقه، فإذا أراد أي شخص أن يعرف تفاصيل شخصيته وزواياها ما عليه إلا أن ينظر إلى صديقه. وصدق الحكماء حين قالوا: صديق المرء شريكه في عقله.
6: مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زين هالحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى عمر يا فرحه ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفه العيسى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: نفرح باستذكار ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى المشاركة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والقضائية لضمان استمرار إسهام المرأة في دعم عملية التنمية، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى زيادة مستويات هذه المشاركة عبر تمكين المرأة وتأهيلها لتطوير أدائها وبالتالي دمجها في الوظائف الحيوية ودفعها للقيام بالمهام التي تمتاز بطابعها التنموي، وهذا لن يتحقق ما لم نتعرف على المعوقات التي تواجهنا لتحقيق ذلك والعمل على وضع الآليات اللازمة لإزالة العراقيل التي تقف في وجه المرأة.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: حلقتنا اليوم بعنوان أعزائي المستمعين فن شراء الأشياء، فن شراء الأشياء. أنا بتكلم فيه تقريبا بحط نقاط، يعني بخلي نقاط وبركز عليها على أساس إن يعني أمشي معاكم نقطة نقطة على أساس إن نحط بعض النقاط على الحروف. النقطة الأولى مثلا، أنا لما أدش برادة سوبر ماركت أيا كان، شلون أتعامل مع العربة؟ يا جماعة العربة، عربة البرادة أو السوبر ماركت تعتبر يعني خلكم، عشان بس ما نخرع أحد، عشان ما نخرع أحد ولا إحنا ندش في مشاكل. أول ما تأخذ العربة يا جماعة نظف العربة، شوف إذا فيها كلينكس، مناديل، بقايا أكل، لا تأخذها. إذا العربة ما تمشي عدل لا تأخذها، يعني هذه ترى العربة ذي ملوثة، عشرات الناس قبلك خذتها وطول اليوم الناس تاخذ وترايح وياي فيها، فحاول ان العربة تكون نظيفة. يعني ما يصير انت تروح تاخذ اكلك وتحطه في عربة في كلينس مرمي داخل ولا اوريجا ولا ما ادري شنو. حاول ان يعني تكون مهم، هذه النقطة مهمة، وانت تستخدم العربة يا جماعة لا تاخذ، لان العربة مثل ما قلنا المقبض من العربة ملوث، في بكتيريا، في بلاوي. حاول يعني ما تمد يدك على الأكل وخاصة الطازج وتاكل، لأن هذه يعني أنت جالس تنقل حق روحك أمراض. وإذا رجعت البيت أول ما تي حاول تغسل يدك، ومثل ما قلت يعني حاول تنظف المقبض مال العربة لأن يعني بلاوي فيها. اثنين، قبل لا تروح، قبل لا تروح البرادة أو السوبر ماركت، اكتب ايش بتشتري، اكتب قائمة في سواء في ورقة في التلفون مالك في أي مكان، اكتب قائمة من المواد اللي تبي تشتريها من البرادة. احنا نتكلم عن مواد غذائية، اكتب قائمة بالمواد الغذائية اللي تبي تشتريها من البرادة، ولا تعتمد على ذاكرتك، لأن الذاكرة ايش كثر بتستوعب. الذاكرة وانت تمشي وصلت ولا واحد رفيجك كلمك، هلا فلان شلونك شخبارك، والله نسيت كله اللي تبي نسيته، بتتصل بالأهل في البيت يا جماعة ايش قلتوا لي عيب. ما يصير كذي، اكتب يا جماعة. وبعدين إذا حطيت القائمة حطها، يعني إذا كنت أنت ربة البيت تبي أنت تروحين تشترين، اكتبي القائمة وتشوفي إن احتياجات البيت. إذا كنت أنت رب الأسرة تبي تروح، على الأقل حط القائمة مع أم العيال على أساس إنه يعني تشترون الأشياء المرغوبة، ولا تروح بعدين يعني تقول أوه شي أبي ذي وشي أبي فلان ومرجمين حمود عبود شي أبو، لا أوه هذي حلو فلان يحبه هذي، لا يا جماعة ما يصير هذا الكلام. قد ما تقدر لا تمشي إلا بهذه القائمة. أنت عندك ميزانية حددها، قول والله أنا بروح واشتري ماكلة البيت بهالكثر في الشهر، خلاص هالكثر في الشهر. إذا في شيء جديد، إذا في شيء جديد بعدين بنتكلم فيه، إذا في شيء جديد خلونا أسبق هذا الكلام، إذا في شيء جديد تبي تشتري جربه أول وبنتكلم فيه. وبعدين في شيء نقطة مهمة، لا تروح السوق تشتري ماكلة البيت وانت جوعان، ولا تحط القائمة وانت جوعان، لأن إذا دشيت البرادة أو السوق ولا السوبر ماركت وانت جوعان صدقني بتشتري أكثر من حاجتك، أشياء وانت مو محتاج لها، وبعدين انت يعني بتكدس المواد من غير ما انت اصلا تحت

تحتاج لها. ثلاث، إذا أنت بتشتري مواد مغلفة معبأة لا تشتري مادة غذائية ما عليها بطاقة إعلامية. لا تشتري أي مادة غذائية معبأة ما عليها بطاقة إعلامية. إذا مواد طازجة ما عليه، غير طازجة ما عليها بطاقة إعلامية، لا تشتريها، لا تشتريها. خذ وقتك في قراءة البطاقة الإعلامية، شوفها، اقلبها، يود المادة الغذائية، اقلبها فوق تحت، اقرأ، اقرأ ايش مكتوب، اقرأ ايش تشتري. لا تعتمد بس على قراءة التاريخ الصلاحية، اقرأ هذه المادة، اقرأ قائمة المحتويات. خدنا حلقة كاملة احنا نتكلم على البطاقة الإعلامية وشنو لازم تحتوي وشنو ما تحتوي والقيمة الغذائية والمواد المفيدة والمواد غير المفيدة. يا اخي اقرأ، اقرأ، انت وانت رايح تشتري لا تعتمد بس ان تاريخ الصلاحية كام، او ليه ما خلص وروح تشتري وتمشي. لا، شوف ايش فيه المادة الغذائية، شوف ايش ما في مادة غذائية. طيب شنو نشتري؟ طبعا اول شيء اساس مهم نشتري الاشياء الطازجة. الاشياء الطازجة مهم جدا ان نركز عليها. اذا ما حصلنا الاشياء الطازجة ما في مانع ان نشتري بعض الاغذية المحفوظة، لكن المحفوظة صح، سواء مبردة، مجمدة، مبسترة. ولازم أعرف شنو يعني مبسترة، شنو مجمدة، شنو محفوظة، شلون تنحفظ، طريقة الحفظ. هذه ضروري، ما أقول لك صير أخصائي تغذية، ولكن على الأقل صير شوي تعرف هذه يعني شنو، شلون يعني البسترة، شي يصير في البسترة، شي يصير في الحفظ، شي يصير في التبريد، شي يصير في التجميد. على الأقل بعض المعلومات البسيطة ضرورية جداً. بعض البرادات أعزائي المستمعين يحط بعض المواد الغذائية برا في الشمس في الشارع، ما عنده ساعة داخل، يحطها في الشمس برا، مثل بعض المشروبات الغازية، مثل الماء، بعض الأغذية، بعض المدري شنو. لا تشتريها أبدا أبدا أبدا، ولا تتجرأ أنك تشتري من هذه المواد. حتى الماء، حتى الماي اللي محطوط برا في الاغراش البلاستيك الشفاف اللي محطوطه برا لا تشتريها، خلوها، لان في النهايه الشمس يا جماعه الشمس تؤثر باي شكل من الاشكال في القيمه الغذائيه، تؤدي الى تكوين المواد السامه، تفاعل مع البلاستيك، تسبب مشاكل. عندنا حلقه بنتكلم فيها عن اضرار البلاستيك وعن هذه الاشياء دي، وبنوصل الى هذا الموضوع. ولكن حاول انك تتجنب تماما انك تشتري من هذا الموضوع. وانت رايح البراده اعزائي المستمعين او السوبر ماركت او السوق، انسى امرين، انساهم، انساهم تماما. العروض اللي محطوطة خاصة في رمضان، يحط لك 3-4 عبوات، يقول لك بسعر العبوة أو بنص السعر أو بشيء من هالقبيل. حاول إذا بتشتريهم شوف فترات الصلاحية، شوف مكونات، شوف وين محفوظة، شوف المعلومات اللي موجودة، تأكد أن المادة الغذائية سليمة وأن المادة الغذائية هي اللي بالضبط أنت تبغيها. مو تروح تشتري بس لأن 3 بسعر القوطي الواحد، وبعدين تتفاجأ أن داخل العبوات مو محفوظة عدل، أن العبوة، أن المادة الغذائية فاسدة تماما، يكون قطيت كل هذه المواد. لو كان يبون يسوون خير كان القوطي الواحد باعه بنص السعر، ليش 3 يحطونها بسعر واحد؟ خلي يبيعون العلبة بنص السعر، شنو المشكلة في الموضوع دي؟ كهو في النهاية هو عرض. وكلام الإعلانات، الإعلانات في التلفزيون يقول لك إن هذه المادة الغذائية ما أدري شنو كذا كذا كذا كذا كذا، تأكدوا إن 80% من كلام الإعلانات غير صحيح، من خلال كثير من الدراسات اللي صارت. من 70-80% من كلام الإعلانات غير صحيح، غير صحيح. وبالتالي اترك كلام الإعلانات، شوف انت ايش تبي وبعدين تأكد. النقطة رقم 8، مثل ما قلنا، تبي تشتري مادة جديدة غير موجودة في العبوة عجبتك، اشتر واحدة بس، اشتر واحدة غير موجودة، آسف، في القائمة، اشتر عبوة واحدة، اشتر شيء واحد علشان تتجرب، علشان التجربة، مو علشان تشبع، علشان تجرب، علشان تجرب. إذا لاقت هذه المادة الغذائية الاستحسان من أهل البيت وشوفوا الكل جافة أوكي حلو لذيذ، ممكن تاخذ وتحطه بعدين في القائمة. في نقطة وايد مهمة، كثير من الناس هذه اشتكوا وايد

أصحاب البرادات. كثير من المستهلكين يشترون خاصة المواد المجمدة المواد المبردة ويشتري ويروح عقب يرجع يقول أنا ما أبي. يا جماعة المواد المبردة عادة نشتريها ترى آخر السوق، آخر ما آخر جولة، في آخر الجولة. يعني نبدأ بالمواد الجافة، الحبوب، البهارات، العيش، المعلبات، بعدين الخضرة، بعدين الفواكه والشيء من هالقبيل. قبل لا نطلع، قبل لا نطلع خلاص خلصنا ذي كله، نروح نشتري المواد المبردة والمواد المجمدة والأشياء هذه، لأن هذه أنا يعني تصور أنت خد دياي مبرد وبعدين بديت تلف وتلف وتلف في السوق وخدت لك ساعة وانت تلف في السوق، خلاص راح التبريد، راح التجميد، اختربت المادة، بدأت المادة صارت طبيعية، يعني صار راح التبريد من المادة فصارت درجة حرارتها طبيعية، بدأت البكتيريا تنمو فيها، بدأت مشاكلها، وهذا يسبب لك ممكن حتى تسمم غذائي إذا أنت ما حطيت بالك. فلا تأخذها في بداية مشوارك داخل السوق، اخذها آخر مشوارك. وبعدين تابع لنفس الموضوع عقب ما تخلص السوق، هتحافظ على جودة هذه المواد المبردة والمجمدة والطازجة، روح سيد البيت، لا تروح مكان ثاني وتلف في الفريج ولا تروح ما أدري وين وتروح الشارع وتروح كذا، روح سيد البيت، سيد البيت. أول ما توصل البيت هذه المواد المبردة نزلها أول شيء، والمجمدة نزلها أول شيء، ورد حطها في الثلاجة وحطها في الفريزر، لأن هذه معرضة للفساد أكثر من غيرها. مو بالمعلبات تركض بها والمواد الجافة تركض بها وبعدين تخليها ذي في الثلاجة في السيارة في صندوق السيارة. شمسنا يا جماعة في الصيف حارة توصل ل 45 درجة مئوية، وبالتالي تضر هذه المواد الغذائية، ممكن تسبب لك مشاكل صحية مستقبلية. طيب هني حق المواد المبردة، تأكد أن الثلاجة باردة، تأكد أن الثلاجة نظيفة اللي أنت جالس تشتري منها، تأكد أن الأغذية مرتبة مصفوفة بشكل جيد، مو مواد الغذائية مرصينها رص وبالتالي مخفوسة والعلبة مخفوسة على بعضها بعض. حاول تتلمس الثلاجة جدرانها، تتلمس المادة المبردة، هل فعلا هي مبردة؟ القوطي اللي فيها العبوة هل هو كرتون، هل هو ألمنيوم، هل هو بلاستيك؟ هاي كلها تأكد من صلاحيات العبوات قبل لا تشتري. نفس الشيء الأغذية المجمدة، يا أخي تحسس شوفها صلبة، شوف الدياي يابس ولا لا، شوف المواد، شوف هذه العبوة مجمدة صح ولا لا، شوفها لينة، يمكن الثلاجة اختربت قبل لا تجيب ساعة وبعدين توها مشتغلة تمت ساعة من غير تجميد. هذه كلها تبين لما الملمس المواد هذه، شوف التغليف، تغليف اللحم، تغليف الدواجن، تغليف الخضروات خاصة المبردة المجمدة، شوف الغلاف ذي قديم بالي منتف، لا تشتري دياي مجمد والغلاف منتف، تحمل. نفس الشيء اللحم، الأشياء الثانية كلها، بعض الأنواع سعاد بعض الأنواع نحصل في الكريستالات صغيرة من الثلج على المواد المجمدة على الثلاجات، لا تحاول تشتريها لأن هذه ربما تم إذابتها وتم إعادة تجميدها مرة ثانية. النقطة وصلنا نقطة رقم 16، لما تشتري الخضرة والفواكه شوف يا جماعة، شوف إذا فيها عفن، هل هي فاسدة، هل هي خضرة، هل هي فريش طرية مصفوفة نظيفة، المكان اللي موجود فيه الخضرة، المكان اللي موجود فيه ثلاجة الخضرة، هل هي نظيفة، هل هي يعني فعلا باردة، تشوفها متعفنة الخضرة، تشوفها مو متعفنة، لا تنقل يعني. حتى الفاكهة لما تختارها واحدة واحدة، شنو المشكلة؟ في النهاية هذه فلوسك انت دافعها، لا تنقل. بعض الخضرة، بعض الفواكه فيها حشرات في بينها، لا تنقل هذه الحشرات إلى بيتك، تأكد خاصة الخضروات يعني الورقية، تأكد أنها هي سليمة. ما أقول لك ورقة تروح تأخذ نعناع وتكشف على ورقة، لكن طالعها على الأقل مو بذابلة، طالعها مو بأنها هي نص العيدان ميتة ذابلة تروح تأخذها بعدين يقول غشوني، لا يا جماعة غشيت روحك أنت. يعني نقطة رقم 17،

0: لا تشتري علب تحس انها هي والله فيها مشكلة، فيها منتفخة، حلية، شيء من هالقبيل. لا تشتري بيض فيه تشققات. تأكد دائما من البرودة، تأكد ان المنتجات نظيفة. لا تشتري المواد الغذائية اللي تحس ان ما فيها بطاقة اعلامية. اعزائي المستمعين، احنا الان تكلمنا بشكل عام لما تدش البرادة، ما خصصنا مادة غذائية معينة ولا خصصنا منتج غذائي معين، ولكن تكلمنا بشكل عام وقلنا ان بعض المجمدات، بعض المبردات، الخضروات وكذا. بنخصص مستقبلا لكل نوع من المواد الغذائية حلقة، إذا استطعنا إن شاء الله خلال هذه الحلقات نخصص لكل نوع وقفة ونتكلم عنها بشكل تام. أعزائي المستمعين، بذلك نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت، وتحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟

0: لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونتصفح معاكم صفحات المعجم، معجمنا الذي يحوي الألفاظ والتعابير البحرينية، ونحاول أن نؤصل ما يمكن تأصيله، وأن نشرح المصطلحات والتعابير، ونطلب من الله التوفيق. عندنا تعبير يقول يا رازق القوبعة ارزقني، دائما هذا يتردد لما يعني نحن نمشي مثلا ونشوف شخص بدت عليه أثار النعمة، ونحن نعرف أن سببها يعني قد يكون ضربة حظ، يعني باع شيء ما يسوى دراهم قليلة باع بمبلغ كبير وأصبح غني، فرزق هذه طبعا اللهم لا حسد، ولكن نقول يا رازق القوبعة ارزقني. ويتردد هذا التعبير في كل موقف مشابه، لا شك أن لهذا التعبير قصة، وتتلخص هذه القصة في أن مرة من المرات كان في راعي يرعي غنيماته في البر، وكان الواقع يتعب في التنقل من مكان إلى آخر طلبا للكلاء والماء، وكان قانع برزقه راضي بمعيشته اللي الله يطرش له يقبله ويشكر. وفي ذاك اليوم وكان الحر شديد جدا والشمس حارقة، وهو يمشي مع غنيماته شاف الشيرة فآوى إلى ظلها يستريح عن حرارة الشمس، يقول خلنا أقعد هني وهد الغنم يرعون، ووقت اللي يعود إلى قريته بيجمع غنيماته وبيرجع. وهو قاعد تحت الشيرة شاف قوبعة، القوبعة طائر يكثر في صحاري البحرين، يكثر يعني موجود بكثرة عندنا في المزارع وفي الصحاري، لا اسم عربي، اسم العربي القبرة، ونحن نذكر طرف ابن العبد نصب فخ حتى يصيد القبرة وكانت عيارة، وقال فيه خلالك الجوف بيضي وصفري، وبنوصل حق هذا التعبير ومنتحكى عنه، ولكن القبرة طرت عليه هي قبعة في العامية وقبرة في الفصيح. وهالقبعة كانت عمية ما تشوف، فظل يراقب هالعمية المسكينة وهو مندهش، شلون يعني هذا العمية القبعة العمية قاعدة شلون تاكل، يعني قام الفلاح أو الراعي يتساءل بينه وبين نفسه، يقول شلون تاكل ذي، شلون هي رزقها، فيعني متعجب قام يتأمل فيها. وفي هذا الأثناء سقطت ثمرة من ثمار الشجرة يم القبعة، وأحدث طبعا سقوط الثمرة أحدث صوت، تعرف القبعة الصوت، فقامت تنقل مني مني مني مني لين صارت الثمرة وكلتها. فقام الراعي وتشهد واشتد من العجب وقال لا إله إلا الله، فعلا الله لم يخلق ليهمل، وهذا طبعا مصطلح أيضا يقول ما خلق همل، احنا يدور في مجتمعنا هذا المصطلح. و

بدل ما يتعظ باللي شافه انه يعني الله بعث حق هذه العمية الرزق لمكانه، هو قرر شيء بينه وبين نفسه. رجع للقرية وتخلص من الأغنام، أغنيمات الناس رجعها عليهم، وإذا عنده أغنيمتين ثلاث معاهم باعهم، وراح سيد المسجد واعتكف في المسجد. طول لحيته وقع أخذ له زاوية في المسجد، وتم من فرض لفرض ما يطلع عن المسجد. فالمصلين أول يوم شوفوه، ثاني يوم، ثالث يوم، لا شك أنه يعني تعجبه، والرجال ما يطلع من المسجد، إيش قصته؟ وبعدين بعض عقلاء الفريج أو القرية شافوا يعني سبب الجوع حق صاحبهم، ذي يعان ما قاعد يأكل، فياوب العدال وقعدوا معاه وقولوا له تعال، يعني أنت عندك مشكلة، عندك قضية، محتاج إلى آخر، إحنا بنساعدك. قال لا، أنا ما عندي أي مشكلة، ولكن أنا شفت الله سبحانه وتعالى رواني أحداث وكأن أرسلها لي لأتعظ. قولوا له شنه الأحداث ذي؟ قام ياب لهم سالفة القوبعة، وقال أن شفت شلون أن هذا العمي المسكينة اللي ما عنده لا حول ولا قوة، الله طرش له الرزق لمنقارها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث للرزق إذا جديت في الدعاء، إذا طلبت وأنا قاعد في المسجد هنا، فليش أتعب روحي أروح مع الغنم في البر، في البرد، في الحر، أقعد في المسجد وأطلب الله وأكثر، والله مثل ما رازق هذا القبعة مثل ما رزقه بيرزقني. وكان كل دعاء يا رازق القبعة ارزقني، يا رازق القبعة ارزقني. القصة الشعبية تنتهي لهني بطرفة وضحكة على هذا الرجل. وفي أحيانا بعض الروايات تواصل أن هذا الراعي كار أحمر وإلى آخره، يعني توصل الراعي ذين أن يتزوج بنت الملك. ولكن معظم القصة الرواية ذي اللي سمعتها أنا من الرواة كانوا يقفون لهني ويقول لك بس هذا المينون باع غنيماته وقعدت المسجد ويا رزق القبعة ارزقني. على كل حال احنا ما بنحلل هذه القصة تحليل علمي، ولا بنفسرها أيضا، ولا بنخضعها لما تخضع إليه القصص من تحاليل في الفلكلور. احنا بنقول إن اللي ابتكر هذه القصة اللي هو الشعب البحريني أراد أن يخبرنا شيء جوهري وهام من صلب السلوك الديني الذي جبلنا عليه منذ أن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة المشهورة: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد عرف أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تبي تقول لنا الرواية أن الراعي نسى هذه النصيحة الغالية من الخليفة عمر؟ يعني أنت اسعي ونسعى معك، هذه هي الحكمة، وليس تقعد في المسجد وتقول اللهم ارزقني ونسيت، وتعرف أن الذهب والفضة ما تيك عن طريق ما حد يقطع عليك ذهب وفضة. الواقع يعني الشيء الجدير اللي يعني علينا ملاحظته أن القص الشعبي عندما لم يضع نهاية لهذه القصة وتركها معلقة، طبعا احنا ما ندري في أغلب الروايات ما ندري صار حق الراعي قاعد تاب ما تاب، عادل رشده رجع راعي مات من الوعي، ما ندري. ولكن الضمير الشعبي والوجدان الجمعي ما يهمه أمر الراعي ترى، بقدر ما تهمه النتيجة النهائية التي بسببها انتشرت أمثال هذه القصص والحكايات في خلاصة متناهية الصقر، عبارات قليلة ما تزيد على عدة كلمات، شوفوا كم كلمة: يا رازق القوبة ارزقني، لكن تظل دائرة وتنتقل من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل، متضمنة الحصيلة الأخلاقية والخبرة الحياتية. هذه القصة الصغيرة. وطبعا في روايات أخرى تقول يا رازق الضب ارزقني، يعني أن الحيوان ما كان قوبة.

0: عامية، كان ضب أعمى وعند باب غارة، وياتي رادق قعدت عند بوزه قال كذي بس وكلها. وتكثر الروايات، ولكن المحصلة النهائية أن هذه القصص تحوي الخبرة الحياتية للناس، ويحب كل جيل يوصلها للجيل اللي بعده، ونحن بدورنا وصلناها لكم في هذه الحلقة. والظاهر أن هذه القصة أخذت الحلقة كلها، فأشوف المخرج يقول لي نكتفي، فنكتفي بهذا القدر من الموضوع، وآمل أن ألقاكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

وسافرت يا عزيزتي إلى اليمن ضمن لجنة السلام برئاسة الأستاذ السديري، وقضيت هناك قرابة 9 أشهر بعيدا عن عالم الدراسة والتدريس في عالم السياسة بأهوائه وتياراته. وهناك يا عزيزتي رأيت على نحو مؤلم الفارق بين الشعارات البراقة والواقع الحزين. وهذه مرحلة أخرى في حياتي انطبعت في ديواني الثالث، معركة بلا راية، والذي طبعته في بيروت عام 1971.

0: ذهبت بعثة للدكتوراه وحصلت على الدكتوراه أيضا في العلاقات الدولية عام 70 من جامعة لندن. سنقلت أنا في عواصم العالم. بعد ذلك رجعت ويعني بقيت في الجامعة 4 سنوات أيضا في التدريس. وذيك الأيام كان المدرسين طبعا قلائل، فأول ما وصلت بعد فترة قليلة أصبحت رئيس للقسم، وبعدين أيضا بعد سنة أو سنة ونص أصبحت عميد للكلية. بطبيعة الحال كل ما يزيد العدد، المفروض الإنسان ما يصل إلى سن العمادة إلا في مرحلة يعني متأخرة من العمر، بس كان الأعداد المؤهلين قليل جدا.
1: ما بك يا عواطف؟ لماذا تضحكين مما كتبت؟
2: انظر ما كتبته هنا، حران الأسود.
1: اللعنة على السرعة في الكتابة، كنت أقصد حزيران الأسود.
2: أنا خمنت بذلك ولهذا ضحكت عليها. رويدك يا صلاح حتى لا تفسد ما تكتب.
1: الحقيقة يا عواطف، أحيانا تأتيني المعلومات والأفكار دفعة واحدة فأسارع لكتابتها كي لا أنساها فأخطئ، وجل من لا يسهو يا أختار.
2: لا بأس يا أخي، كانت مزحة خفيفة مني، لا تأخذها على محمل الجد.
1: ولو يا عواطف،
2: لكنك يا صلاح استطردت في الحديث عن زواج شاعرك الأول العريض والثاني أحمد الخليفة، أما الدكتور غازي القصيبي لم تذكر شيئا عنه.
1: هذا لأنه لم يتزوج عواطف قبل الفترة التي نحن بصددها، وهو في سن 25 و30، أي بين أعوام 67 و1970 ميلادية.
2: من تلك السنوات فقد عشنا فيها مرحلة الانهيار الشامل ونحن صغار، وانتهى كل شيء بمأساة العرب القاتلة في حزيران الأسود.
1: بالضبط يا عزيزتي عواطف، بالضبط هذا ما ذكره أيضا الشاعر عن تلك الفترة، وقد تزوج خلالها وأنجب ابنته الأولى يارا، ولذلك أهدى الديوان الثالث معركة بلا راية إلى أم يارا.

0: هذه هي قصتي يا عزيزتي أم يارا، منذ ولدت في الهفوف بالإحساء وحتى تزوجتك وأصدرت ديواني الثالث، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليك.
1: لا داعي للأسف يا عزيزي، فأنا التي طلبت منك هذا بقصد الإلمام بحياتك أكثر، وهذا ضروري لكل حياة زوجية ناجحة.
0: هذه عموما ليست نظرية، رأيك وأنت حرة فيه.
1: إذا سمحت لي يا قاضي.
0: نعم.
1: سأناقشك في ديوانك الأخير قليلا.
0: تفضلي يا أم يارا، ولم لا؟
1: من وجهة نظري.
0: نعم.
1: أن ديوان معركة بلا راية يعتبر أفضل من أشعار جزائر اللؤلؤ وقطرات من ظمأ، فما رأيك؟
0: هذا ما يقوله غالبية الذين قرأوا الديوان، وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أن المعاناة الإنسانية التي ولد الديوان بين أحضانها أصبحت أغنى وأنضج مما في الديوانين السابقين.
1: إذن هو أفضل منهما كما قلت.
0: لا يا عزيزتي، فكل شاعر لا يستطيع أن يفضل ديوانا من دواوينه على الآخر، وكما يقولون كلهم أولادي.
1: حسنا يا أبا يارا.
0: نعم.
1: هل يمكن أن أسمع منك الآن قصيدة ليلة العودة من الديوان، تلك القصيدة التي كتبتها عام 1967؟ فأنا أحبها كثيرا.
0: حسنا يا أم يارا، إذن اسمعي. بنت الربا الخضر أخت الفجر ملهمتي، تدرين بعدك خط اليأس واللهبا، ما سرت من ظمئي إلا إلى قلقي، كأن كل حنان الأرض قد نضبا، ملء الجموع وجوه لست أعرفها، وفي الوجوه عيون تتقن الكذبا، أود أن أتحدى الزيف ثانية فأفضح الجرح والإخفاق والسغبا، أقول إني أخو حزن أخو ألم، يود لو عاد طفلا ضج وانتحبا.
2: الكتاب أمامي عواطف يقول. نعم. بأن الدكتور غازي القصيبي رجع للتدريس بجامعة الرياض لمدة 4 سنوات.
3: نعم.
2: صار بعدها رئيسا لقسم العلاقات الدولية، وبعد سنة ونصف عميدا للكلية.
3: لكنني سمعته في لقاء إذاعي سابق يقول بأنه ترك التدريس والمناصب الإدارية بالجامعة إلى غير عودة.
2: فعلا فعلا يا عواطف، لكن ذلك كان عام 1974 حين نقل لوظيفة مدير عام السكك الحديدية.
3: نعم.
2: في المملكة العربية السعودية ولمدة سنتين.
3: وكم سنة بقي إذن في وزارتي الصناعة والكهرباء والصحة؟
2: هذه أكثرها في الصناعة والكهرباء.
3: نعم.
2: 7 سنوات. ثم في الصحة 1.5 سنة فقط.
3: غريبة. وكيف يستطيع التوفيق بين كل هذا العمل الإداري والدبلوماسي أحيانا والشعر والأدب؟
2: اسمعيه، هو سيرد على سؤالك.
4: لا أعتبر يعني أنا لست أديبا محترفا، يعني هذا السؤال يمكن يكون له يعني مجال لو كنت أخصص كل يوم 6 أو 7 ساعات للأدب، فأجي أقول لك يعني والله أقسم يومي شيء للأدب وشيء للشعر، بس في الواقع أنا أخوض حياتي بشتى جوانبها، من جوانب هذه الحياة أنني في وظيفة معينة، ومن جوانبها أن لي وضع في أسرتي معين مسؤول عن أسرة، ومن جوانبها أيضا أني أعيش أنتمي إلى وطن معين، من ضمنها أني أنتمي إلى أمة معينة، من ضمنها أني أنتمي إلى دين وعقيدة معينة. يعني الإنسان يعيش حياته بمجموعة كل وجوهها وجوانبها ونشاطاتها، وبالنسبة لي جزء من هذه الوجوه العديدة هو الشعر.
5: لكن هل أثر العمل الدبلوماسي على حتى الكتابة الأدبية نفسها؟
4: أنا أظن أن هذا السؤال صعب الإنسان أن يجاوب عليه، لأنه دائما يعني في الماضي سألت هل أثرت الوزارة على شعرك، والآن أسأل هل أثرت السفارة على شعرك، وفترة من فترات سألت هل أثر وضعك كأستاذ جامعة على شعرك. ويعني بكل صراحة وبكل صدق لا أدري، لأنه يعني في الوقت الذي أشغل فيه وظيفة لا أشغل سواها حتى أستطيع أن يعني أقارن، ولكن الذي أتصوره أن الشاعر بصرف النظر عن موقعه الوظيفي يستمد كما ذكرت في سؤال سابق، يستمد الوحي من التجارب التي تمر به، التجارب البشرية وليست الوظيفية.

0: طيب يا عزيزي أبو يارا، ألم تساهم في تأسيس أندية أو محافل أدبية معينة في الفترة السابقة لزواجنا؟
1: أنا علي موقف أو رأي من المؤسسات الأدبية والمهرجانات الشعرية واللقاءات الفكرية. إذا كان الهدف مجرد لقاء، يعني مثل ما يلقى الإنسان أصدقائه في نادي رياضي أو نادي ثقافي، يجتمع معهم يشربون شاهي يتبادلون الكلمات آخر الأخبار وآخر الإشاعات، ما في مانع. في نادي المهندسين وفي نادي الأطباء وفي نادي للضباط وفي نادي للمحامين وفي نادي للقضاة، ما أرى شيء يحول دون أن يوجد نادي للشعراء والأدباء. ولكن في رأيي هنا يعني يبدأ الموضوع وينتهي، ليس للنادي في رأيي أي أثر يعني يتجاوز النشاطات الاجتماعية. إذا كنا نعتقد أن هناك عملا أدبيا سوف ينتج من لقاء الشعراء أو الشعراء أو النقاد، فأنا لم أعثر على أي تجربة تاريخية تشير إلى ذلك. كل الأعمال الأدبية الرائعة أعمال فردية، القصائد العظيمة قصائد فردية. ما أعرف في حياتي دراسة أو عمل أثر في مجرى الحياة وفي مجرى التاريخ وكان من عمل نادي أو مؤسسة أو منظمة أدبية. لذلك يعني أنا عندي توقعات محدودة جدا عن ما يستطيع أي نادي أدبي أن يحققه. كل مرة أسأل أو يطلب من الانضمام أقول لهم لن تستفيدوا شيء من انضمامي، يعني لن أقدم لكم إنتاجي، سوف يكون الإنتاج الشعري المنشور، يعني ضمن إطار النادي لا أستطيع أن أضيف شيء إلى هذا الإنتاج. ولكن طبعا يمكن بعض الأدباء لهم رأي آخر، يمكن يروا أن الاجتماع مع زملائهم قد يؤدي إلى نوع من التلاقح الفكري إن إنجاز التعبير ومن تبادل الآراء. إنما أنا يعني لم أجد أي عمل أدبي صادر عن أي منظمة أو نادي أدبي أو مهرجان شعري أو مؤتمر، ولذلك أنا لم أحضر مهرجانا شعريا واحدا في حياتي، ولا أعتقد أن عندي نية لحضور ولا لقاء أدبي ولا منتدى من الأشياء هذه. لأنها يعني أنا أريد الشعر يا أخي، أقرأ ديوان شعر، أنا أروح لآخر الدنيا عشان أقابل شاعر بإمكاني أن أكون مرتاحا في بيتي وأقرأه بكل يعني بكل انسجام. يعني ليش أروح أسافر 4 أو 5 آلاف كيلو عشان أسمع نفس الشعر؟

0: والله يعني أما زلت تذكر تلك الأيام في المدرسة الشرقية يا غازي؟
1: نعم نعم يا محمد صالح أذكرها جيدا. نعم
2: بعد أن ألقيت فيهم القصيدة
0: أجل
2: التي كما تعلم سببت لي إشكالا مع البيت والمدرسة
0: ولكنك لقنتهم درسا في الشعر البليق أو الضرب بدون سلاح.
1: يا أيام حلوة
2: لا تنسى بسهولة.
0: عموما تلقيت ديوانك الجديد معركة بلا راية.
2: ما شاء الله.
0: نعم وقرأته كله بالإضافة إلى الديوانين السابقين. نعم. وأنا أعتبره مرحلة

0: مرحلة جديدة في مسيرتك الشعرية تختلف عن النهج الرومانسي السابق.
1: أعتقد ذلك يا محمد صالح، ولو أنني لم أتعمد أن يكون مرحلة جديدة، فقط أجريت بعض التجارب الجديدة بالنسبة لي من حيث الشكل في قصيدتين هما كلمات لصديق.

0: عدة بحور مختلفة وراوحت في القصيدة الواحدة بين الشكل التقليدي والشكل الحديث.
1: وأنا لاحظت أيضا في الديوان قصيدة لأول مرة تتحرر لديك تحررا شبه نهائيا من القافية.
0: نعم، تلك قصيدة الموت في حزيران.
1: ولا أعتقد أنك تمانع لو سمعتها منك.
0: لا تجبرني يا محمد صالح على اختياراتك.
1: هيا.
0: فأنا فعلا جربت في هذه القصيدة التحرر من القافية، كما أدخلت في بعض القصائد الرموز المستجدة من التراث الفولكلوري العربي، وبالذات من ألف ليلة وليلة. ولكني سأختار لك قصيدة أخرى أجمل، محببة إلى نفسي، ما رأيك؟
1: حسنا حسنا يا غازي، ما هي؟ ها؟ هاتها قبل أن تنتهي هذه الأمسية، هاتها.
0: إذن اسمع.
2: أخو العرب، تعذرني يا سيدي، تعذرني يا سيدي، أنا الذي لم أحمل السلاح ولا اكتويت بالكفاح ولا دخلت خندقا ولا رأيت كيف تنزف الجراح وكيف يسند الجنود رؤوسهم على الثرى وينتهون في الظلام. تعذرني إذا اكتفيت بالكلام. أقرأ في جرائد الصباح، مات فدائي هنا، خر فدائي هناك، لكنني يا سيدي أظل أحسو قهوتي وأقلب الصفحة خوف أن أراك تطل من سطورها تقول لي أينك يا أخ العرب. تردد الأنباء في المساء، مات فدائي هنا، خر فدائي هناك، لكنني يا سيدي أظل أحسو قهوتي وأقفل المذياع خوف أن تصيح فجأة في غرفتي أينك يا أخ العرب. لو التقينا في الطريق صدفة فررت منك، أخاف أن أرى على عينيك روعة الغضب، أخاف أن ترى على عيني ذلة الهرب، أخاف أن تسألني أينك يا أخ العرب.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر الملكي رقم 21 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء فيه يعاد تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الحسين خلف العصفور نائبان للرئيس، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود المحمود، فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح، فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان، فضيلة الشيخ ناصر أحمد خلف العصفور، فضيلة الشيخ منصور علي حمادة، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري، فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، فضيلة الشيخ جواد عبد الله عباس حسين، فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد المعينين، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي، فضيلة الشيخ الدكتور

عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 4 سنوات. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، السفير مايكل والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد سمو حفظه الله على ما تشهده العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نماء وتقدم متواصل على كافة الأصعدة، مشيرا سموه إلى ما تحظى به العلاقات البحرينية الأمريكية من حرص متبادل للبناء على ما تحقق من مساراتها في شراكات فاعلة واتفاقيات مثمرة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات تنموية نوعية حتى اليوم جاء ثمرة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، والحرص الذي يوليه أعضاء فريق البحرين من أجل مواصلة ترسيخ المكانة التنافسية للمملكة، مشيرا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز هذا النهج وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر القضبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يشكل دعامة رئيسية لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطنية وترسيخ تنافسيته واستدامة نموه. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستانية، وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمدينة راولبندي بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب. وخلال اللقاء نقل سمو رئيس الحرس الوطني تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مشيدا بما تشهده مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات من تطور مستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الأدميرال نويد أشرف قائد القوات البحرية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة في العاصمة إسلام آباد. وخلال اللقاء شهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي بلغها التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين، منوها بالدور المحوري الذي تطلع به القوات المسلحة الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق محمد عاصم ملك المدير العام للجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك، وذلك بمكتبه بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب. وشهد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر وبما يحققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة

0: جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر العلمي والتقنية أن تطوير المركز لمسارات تعليمية متخصصة موكبة لمتطلبات المستقبل يجسد حرص المركز على بناء كفاءة وطنية تمتلك أدوات التميز في الاقتصاد المعرفي الجديد، مشيرا إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات النوعية يمثل استثمارا وطنيا يعزز تنافسيتهم العالمية ويدعم جهود التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم مستمر من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تخريج الفوج العاشر من طلاب مركز ناصر العلمي والتقنية بحضور سمو الشيخ خالد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين وأولياء الأمور، حيث احتفل المركز بتخريج 179 طالبا من المسارات التعليمية المتخصصة التي تشمل المسار الهندسي والمسار الابتكار التكنولوجي ومسار الرياضة وإدارة الأعمال. وقع سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم وسمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين مذكرة تفاهم لتقديم برامج ورش تدريبية لطلبة المدارس لتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي. وبهذه المناسبة عرب سعادة وزير التربية والتعليم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إنجاز البحرين التي استطاعت منذ إنشائها إحداث تحول كبير في مفاهيم العمل التطوعي وإكساب المهارات القيادية وتطوير المبادرات المجتمعية من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع خلاقة استفادت منها عدد كبير من الطلبة. من جانبها أكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين أن شراكة المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم أثمرت العديد من الفرص التدريبية والمبادرات النوعية التي انعكست إيجابا في مهارات الطلبة وحفزت بيئة الابتكار وريادة الأعمال. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة حاسبة الخصم الثابت الشهري كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل معرفة المشتركين لقيمة الخصم الشهري الثابت بصورة آلية وسريعة قبل التقدم بطلب الاشتراك، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. وقامت الهيئة بتحويل الخدمة المطورة إلى خدمة رقمية متكاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق حكومة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وفي هذا السياق كان السيد أحمد نجيب الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني هيئة الكهرباء والماء حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
3: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي

0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا بين مساحات العلم والمعرفة عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة. نلتقي من جديد، أهلا بكم في عالم المعرفة.

أعزائنا، في لقاء اليوم نتناول الأسنان والتغذية، وهذا الموضوع بقلم الدكتور محمد منصور الذي يقول: كثير من الناس ينقصهم ما يسمى بالوعي الغذائي، وليس المقصود من التغذية هو مجرد امتلاء المعدة متى خلت، بل يجب أن يعرف الشخص ما يتطلبه الجسم من احتياجاته لكي يستطيع القيام بالمجهود، وما يحتاجه من العناصر الغذائية المختلفة اللازمة لحفظ كيانه سليماً.

أيها الأصدقاء، يقول الدكتور محمد محمد منصور في دراسته عن الأسنان والتغذية: أصبح جهلنا بالتغذية من أخطر العوامل التي يجب أن تعالج بأسرع ما يمكن. وخطورة هذا الجهل هو أن صحة الفرد في بلادنا أصبحت تقاس في بعض الأحيان بعدد الأرغفة أو كميات ما يتناوله من طعام. فإذا كان عدد الأرغفة كثيراً وكمية ما يؤكل في كل وجبة كبيرة، دل ذلك على الصحة والعافية، حتى أن الآباء والأمهات يفزعون إذا وجدوا أن عدد الأرغفة وكمية الطعام التي يتناولها أبناؤهم منخفضة. ومن المعروف أن غذاء الإنسان يتكون من العناصر الغذائية: الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الفيتامينات، الأملاح المعدنية والماء.

أيها الأعزاء، الغذاء يمد الجسم بما يحتاج إليه من تلك العناصر التي ذكرناها قبل قليل لتوليد الطاقة. وتعتبر الكربوهيدرات مصدراً اقتصادياً رئيسياً للطاقة، إليها الدهون ثم البروتين. كما أن الغذاء يمد الجسم بالمواد اللازمة لبناء الجسم وصيانته، وتشمل البروتين والماء والأملاح المعدنية. كما أن من وظائف الغذاء أنه يمد الجسم بما يلزمه من مواد لتنظيم العمليات الحيوية وصيانته. ويدخل في هذه المجموعات الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء والأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات. والأسنان تعتبر إحدى أجزاء الجسم التي من أهم وظائفها أنها تقوم بتقطيع ومضغ الغذاء، وذلك حتى يسهل امتصاصه وتمثيله والاستفادة منه، بالإضافة إلى

أن الأسنان تضفي طبيعة جمالية من حيث لونها وشكلها وتنظيمها على الفم، وذلك في حالة العناية من كل الأوجه الغذائية والصحية. وجهاز الأسنان هو أحد الأجهزة العظمية الذي يدخل في تكوينه بعض العناصر الغذائية، ولذلك كانت التغذية السليمة والصحيحة ضرورة مهمة لتكوين أسنان سليمة منذ نشأتها الأولى.

أيها الأصدقاء، بعد هذه المقدمة عن مكونات غذاء الإنسان وأهمية هذه المكونات للأسنان، ينتقل بنا الدكتور محمد منصور في دراسته عن الأسنان والتغذية إلى عناصر تركيب الأسنان. يقول الدكتور محمد منصور: من العناصر الغذائية الداخلة في تركيب الأسنان أولاً الكالسيوم والفسفور. يعتبر الكالسيوم والفسفور من أهم مكونات الأسنان، إذ يوجد 99% من الكالسيوم في الهيكل العظمي والأسنان، وتتكون الأسنان مما نسبة 60 إلى 70% من مواد عضوية تترسب على الشبكة من مواد بروتينية، وهي أساس مادة الكولاجين، وهي بروتين حيواني. وملح الأسنان الرئيسي هو الأباتايت، وهو ملح مزدوج من فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم، كما توجد كميات صغيرة من عنصر الصوديوم والمغنيسيوم والكلوريد والمولي بيدنيم والزنك، كما تحتوي على معادن أخرى.

أعزائنا، طبقة الأنامل للأسنان هي الطبقة الخارجية من السن كما يقول الدكتور محمد منصور، وتحتوي على 99.5% مواد عضوية، وطبقة الدنتين وهي أسفل الطبقة الخارجية وتحتوي على 87% مواد عضوية. أما مادة الأسمنت في الأسنان فتحتوي على 70% مادة عضوية، وتحتوي طبقة الأنامل على 36% كالسيوم، 17% فسفور، أما طبقة الدنتين فتحتوي على 27% كالسيوم و 13% فسفور. ويوجد تبادل مستمر للمعادن بين الأنامل في الأسنان واللعاب، ولا يوجد للسن قدرة على تجديد أنسجته إذا تلفت بالتسوس أو الكسر. والمادة العضوية الموجودة في طبقة الأنامل في الأسنان عبارة عن بروتين من مادة الكيراتين، أما بروتين الدنتين فهو عبارة عن كولاجين.

وينتقل بنا الحديث في موسوعتنا الصغيرة والذي يدور اليوم عن الأسنان والتغذية إلى امتصاص الأغذية في الجسم وبالأخص بالنسبة للأسنان. يلاحظ أن نمو الأسنان وصيانتها ليس فقط قصراً على ميتابوليزم الكالسيوم والفوسفور، بل يدخل فيها عوامل أخرى منها فيتامين ألف، المغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين جيم، وهذا الفيتامين الأخير لازم لتكوين المادة الغروية التي تعمل كمادة لاحمة بين الخلايا، وأيضا فيتامين دال. ويتميز عنصر الكالسيوم بأنه صعب في الامتصاص، وعادة يكون امتصاصه في الجسم غير كامل، وتختلف درجة الامتصاص بين الأفراد وهي تتراوح عادة بين 20 إلى 30%.

0: أيها الأعزاء، غدا نلتقي على صفحات الموسوعة ونكمل دراسة الدكتور محمد منصور عن الأسنان والتغذية. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

0: www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. ذكر الأدباء في قصة المثل العربي رجع بخفي حنين أن حنينا كان إسكافيا يسكن مدينة الحيرة، فذهب إليه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ الأعرابي يساوم حنينا مدة طويلة حتى انصرف الأعرابي دون شراء، فاغتاظ حنين الإسكافي وصمم على الانتقام من هذا الأعرابي، فحمل الخفين وسار إلى الطريق التي كان من المؤكد أن الأعرابي سيسلكها حال انصرافه من الحيرة، فعلق خفا في شجرة ثم مشى مسافة وألقى الخف الآخر في الطريق، اختبأ في موضع بحيث لا يراه أحد. جاء الأعرابي ونظر إلى الخف المعلق في الشجرة وقال: ما أشبهه بخف حنين؟ لو كان معه آخر لجمعته إليه وأخذته. وسار فرأى الخف الآخر مطروحا، فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الشجرة ليأخذ الخف الأول. حينها خرج حنين من مخبئه وأخذ بعير الأعرابي وفر هاربا، فلما عاد الأعرابي لم يجد بعيره ورجع إلى دياره بخفي حنين.

فصارت الحادثة مثلا. الأحمق يظن نفسه حكيما، لكن الرجل الحكيم يعرف أنه أحمق. ويليام شكسبير. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إلزم 5 خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة، وأدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ضيع حقه

0: في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء.
1: ما خط القلم.
0: روي أن يحيى بن زكريا لقي عيسى عليه السلام فقال: ما لي أراك لاهيا كأنك آمن؟ فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي. فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي، وفي رواية: إن أحبكما إلي الطلق البسام. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مدينة من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء

0: المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بذمتك تحبني ولا تضحك علي؟

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أنا منسى لو هو غاب عني، نسيت عادل النسيان طيبا، بعد فرقاه صار النوح فيني، وبين الناس عاداتي غريبة. أنا أشهد من فراقه أخاب ظني، ونوم الليل ما عدته تنيبة. أون والناس تحسبني أغني، وضحكاتي على شفاهي كئيبة. نشدني بالملامة من جهلني، يحس بالنار من عايش لهيبة. على قبره نعم لا زال وني، يعود ذكرياتي يا الحبيب.
1: وإحنا ذكريات تجمعنا وياك كل يوم عزيزنا المستمع، ذكريات اللقاء الليلي المتجدد اللي نعيش فيه كل ليلة.
0: أهلا بكم، أهلا مع همس هذا المساء.

0: أنا الليلة اللي بسألك سؤال وأبغيك تتخيلين معاي الصورة اللي بقولها، ويمكن في البداية ما تصدقينها بس دي هي الحقيقة.
1: عموما تفضل قول وأنا بسمعك وبجاوب على سؤالك بكل صراحة. وعد،
0: شي يكون موقفك لما تصادفين إنسان سواء كان رجل أو امرأة بارد الإحساس والمشاعر، بارد إلى درجة أنك تشعر معاه أن الدنيا صارت ثلج؟
1: الحقيقة هي مسألة صعبة جدا، أنا ما صادفتها في حياتي، لكني سمعت من الناس وقريت في المجلات عن حالات من الحب البارد، خصوصا عند الشعوب اللي تسكن المناطق الباردة جدا. يمكن بحكم برودة الجو المستمرة طول العام تقريبا، يمكن تأثر على مشاعر الإنسان، وبالتالي هذه المشاعر تكتسب شيء من برودة الجو.
0: هذه طبعا الرأي يمكن يكون صحيح في البلدان اللي ذكرتيها، لكن في بلدان اللي تذوب الثلج من حرارته، واللي لو الإنسان يعني مشاعر في ثلاجة يحترق من حرارة أنفاسنا، المفروض أن في بلداننا قليل ما نصادف مشاعر بارد.
1: لكن مجتمعنا ترى مثل أي مجتمع، فيه كل النماذج الإيجابية والسلبية.
0: في ذيلك الحق. أنا أعرف شخص، يعني مو بصديق، لكن معرفته كان على علاقة عاطفية بفتاة، والفتاة جميلة، يعني نوع من الجمال الأخاذ، كانت لا هي سمراء ولا بيضة، كان لونها حنطاوي.
1: الله.
0: ومع ذلك كل هالجمال كان بارد أمام مشاعر رجل تكاد تخرج من جسد.
1: طيب ليش ما حاول أنه يخرجها من حالة البرود العاطفي؟ لأن الحال اللي تعيشها يمكن حالة مؤقتة نتيجة صدمة أو غيرها، مهمته هني أنه يحاول، مدام هو يحبها، يحاول أنه هالحب يكون التيار الدافئ من المشاعر اللي مررها على برودة مشاعرها، يخليها تستشعر الحرارة اللي ينشدها في مشاعرها.
0: ومن قال إنه ما حاول؟ هو حاول أمرار، حاول إن هالبرود يقتله حتى لو بالغضب، بالشعر، بالكلام، حاول يحرك ثورة البركان داخلها، لكن النتيجة إن البركان ما نطق. حالة صايمة عن الكلام، رحل وياها بعيد، قطع كل المسافات، لكنه رجع حروفه تلهث وهي قدامه باردة. يا باردة احساس وضمير، قلبي انا بحبك اسير، لكن برودك يقتل. يا باردة تعب تحرك خافقك، كتبت لك حبيبتي شوف الشعر، وكتبت لك ضاع العمر، وكتبت لك أواعدك، لكن بعد كل هالكلام ألقاك أنت واقفة، وألقى حروفي ترتجف قدام برد العاطفة. يا باردة وعيدها يمكن تحرك ساكنك، يمكن تثورين بغضب ولا بعتب، بس المهم ثوري علي، قولي أحبك وانتخيك.

0: تقولي كرهتك ما أبيك، وأنا وعدك إذا نطقت الأولى ببقى أحبك للأبد، وإذا نطقت الثانية برحل بعيد وابتعد، بس المهم ردي علي، أبي أحدد موقفي، وإن كان خوفك أنجرح بطمنك، قلبي تعود على الجروح ما ظن يبكي من جديد، لو زدت جروحه جروح، بس المهم تكلمي، ذوبي مسافات الجليد، تحرري من السكوت، ودي أعيش العاطفة، ولا أنت بالغرام عن السوالف حالفة يا باردة. كانوا اثنين أصدقاء، علي وخالد، تجمعهم علاقة صداقة وطيدة، علاقة ما لها مثيل، وكانت مضرب الأمثال في الأخلاص والمودة.
1: طيب هذه شيء زين طبعا، شو الغريب في هالموضوع؟
0: الموضوع ما في شيء غريب. خالد اللي هو صديق علي يحب بنت من بنات الفريج، وهي بعد تحبه، وعلي على دراية بهالحب ويحاول يساعدهم دائما فإنهم يجتازون أزماتهم، وكانت البنت تحاول بشكل ذكي ومدروس إنها تفك من متانة العلاقة اللي بين حبيبها خالد وصديق علي.
1: ليش مدام هما أصدقاء وصديق حبيبها ما ضرها؟ بالعكس هو واقف معاها موقف الأخ وموقف الصديق.
0: هي تعتقد أن حبيبها علاقة بصديقة أقوى جدا من علاقتها معها،
1: بس هل كان ذي صحيح؟
0: أبدا، هي محاولة منها للتفريق بينها وبين صديقة، وحبيبها حاسب كل محاولاتها، وكان خايف أن هالمحاولات توصل إلى صديقة علي وتجرح إحساسه، وهو يدري أن الكلام اللي تقوله عن صديقة كذب.
1: إيش كان الرد اللي حاوله؟
0: للأسف الشديد هي حاولت توصل شكواها إلى صديقة، وصديقة شعر بنيته التفريق بينه وبين صديقة علي.
1: وش سوى خالد؟
0: خالد حاول يوضح حق صديقة معاناته، فقال له: يا علي، ما أدري علامه يشتكي مني، يقول أنا مبغضة، كذاب، ما بغضت، الله يجنن عدوه، صج جنني، وأنا مثل ما أنت شايف ما تعرفته، بس إني أرد غلطاته ليجني، وعوضه لغدا مضبوط عوضته، بغيت أعينه وأشوفه ما يعاونني، حبيت أفضفض عليه وقمت فضفضته،
1: يشوف نفسه ولا هو داري عنه، لين ما صرت جاسي حيل ومرضته، ويا علي من كثر غيظه قام يلعنني، وحر قلبي وقلبه شفني انقفته، والحين لقلت له كلمة سمع مني، أعجبك أنا ما يروف بس روفته.
0: تعرفين أن الشعر دائما يغري بالتجربة ويغري باستخدامه حتى في السؤال والرد، في معرفة الجديد بين الشعراء.
1: أنا عارف أصدقاء كثيرين شعراء مراسلاتهم في معظم الأحوال بالشعر، حتى أن الشعر تحول عندهم إلى مراسلات شبه يومية.
0: واحد من الزملاء كان دائما يسأل واحد من زملائنا عن الجديد عنده من الشعر، وكان الشاعر أيامها في بداية حالة من الحب، لا يعرف كيف يكتب بيت شعر، فاستغل الزميل الفرصة وسأل الشاعر: ها يا فلان، شو الجديد عندك؟ فتكونت عند الشاعر حالة من الإحساس، اختلط فيها مشاعر حبه مع سؤال زميله.
1: أكيد قال أبيات من الشعر ياريت تسمعنا إياها.
0: إذا حبيت تعرف عن جديدي، جديدي أنت وعيونك قصيدي، قريب للحشا طيفك خيالي، ولو ترحل عن عيوني بعيدي، أسامر طيفك الغالي وأشوفك تسامرني على نجوى نشيدي، يشاغلني ودادك يا حبيبي، ينادمني ويطلبني جديدي.
1: أنا عارف صديقة على علاقة عاطفية بأحد الشعراء، كانت هي معاه على خلاف في وجهات النظر. أرسل لها قصيدة يقول فيها: رد الخفوق اللي خفتيه من العاب، لصار مالك فيه يا زين حاجة. دمنت يا الغالي على الصد عزام، كثر التوسل عند مثلك سماجة. ارتاح وريح منك يا عطر الأجسام، دور على غيري تعكر مزاجة. يكفيني ما قسيت من هم والام، ليل الهوى لابد يطفي سراجة. وجرح الحشا لابد تشفيه الأيام، لو كان عند الطب صعب علاجه.

0: أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على المتابعة وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
6: هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم وفي هذا اللقاء الخاص الذي نفتح فيه صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على القامات الإعلامية التي تركت بصمة لا تمحى في سجل الإذاعة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وضيفتنا في هذا اللقاء سيدة لها الريادة بمعنى الكلمة في الإخراج الإذاعي، وشهدت على تطور الإعلام في مملكة البحرين عبر مختلف العصور. أهلا ومرحبا بكم مستمعين، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذة لطيفة بمطيع المخرجة في إذاعة البحرين. أستاذة لطيفة، السلام عليكم، يا مرحبا.
11: عليكم السلام، يا هلا مرحبتين. هلا حسن، شلونك؟ طيب،
10: حياك الله محمد.
11: الله يحييك، سلام.
10: رحب فيك مرة ثانية في إذاعة البحرين، وبودنا طبعا يعني في البداية وكتوثيق أي سيرة من السير نبدأ عادة بنشأة هذه الشخصية.

0: ونسير معها تباعا وخطوة بخطوة إلى أن نصل إلى المرحلة التي تشكلت فيها الشخصية الإعلامية. فنبدأ مع الأستاذ لطيف أبو مطيع بالمولد، أين كان وكيف كانت النشأة؟
1: طبعا أنا من مواليد الستينات، 64، ولد في المحرق في الحالة فريج الصنقل. نعم. كان معروف فريج الصنقل، الحين يسمونه فريج الزيانة. طبعا نشأت هناك في محرق في الحالة، في يعني نشأة الطبيعية العادية يعني. ورحت المدارس، تخرجت من المدرسة الثانوي، التحقت على طول بالإذاعة، الشغل في الإذاعة
0: من الدراسة في المرحلة الثانوية.
1: اي خلاص يعني سنة 81 تخرجت، في سنة 81 على طول في نفس السنة يعني توظفت في الإذاعة
0: ان شاء الله.
1: اي في نفس السنة كنت يعني احنا ينا طبعا ما لحقنا على الإذاعة القديمة
0: اللي في العدلية
1: احنا اول ما توظفنا هني في الإذاعة اللي هي في مدينة عيسى المجمع.
0: هل في قصة لانضمامك في الإذاعة؟ ايش
1: والله هو صار بالصدفة يعني مو بشيء مرتب، قالوا انه يعني في كنت يعني بين الوظيفة او بين الدراسة الجامعة، ففي ناس قالوا لي في وظيفة في الإذاعة يبون موظفين. قدمت انا وطبعا زميلاتي كم واحدة، كنا يعني اشتغلنا في نفس الوقت، فتقدمنا على الوظيفة وتوظفنا الحمد لله ودخلنا الإذاعة. يعني
0: هل كانت ميول الميول تجاه الإذاعة في البداية ولا
1: لا؟ لا كان قلت لك بالصدفة، بس بعدين حبيت الإذاعة صراحة يعني، وحبيت الشغل في الإذاعة.
0: شو اللي كان يجذبك في في في في العمل الإذاعي بعد ما دخلتي في جو الإذاعة والبرامج؟ يعني هل مثلا التجانس بين الزملاء؟
1: اي طبعا يعني احنا عشنا فترة صراحة كانت يعني شفنا التعاون، شفنا الصداقات مع يعني احنا ينا جيل يعني كنا يعني يوم اتوظف 17 سنة عمري، فينا يعني ويا جماعة كلهم يعني صراحة كانوا معنا طيبين، معنا يعني ما تحس ان انت غريب عليهم. تعلمنا منهم أشياء وايد من خلال وظيفتنا معاهم، وناس ما شاء الله يعني صار لهم سنين في الإذاعة، ناس يعني تعلم منهم وتأخذ منهم.
0: تذكرين أسامي معي؟
1: إيه طبعا، أول ما اشتغلنا كانت الأستاذة خالد عش عبد لطيف، الأستاذة عبد الله أمين الشملان، أم محمد أمين حسن، هاي كلها المذيعات، الأستاذ بدري عبد لطيف، المخرجين ما شاء الله يعني الله يرحمه إبراهيم عيسى، أبو فهد وعبد الواحد درويش، المرحوم نبيل العلوي، عبد النبي حسين، محمد الجابر، محمد حسن، هذه كلهم تعلمنا منهم. وبعدين إحنا جينا ما شاء الله يعني كانت الإذاعة مستعمرة نسائية. إيه فعلا يعني إذا كان عندنا يعني يمكن 30 امرأة يشتغلون في الإذاعة، كان يعني يمكن 10-15 معنا من الرجال يعني
0: نسبة قليلة جدا.
1: إيه طبعا هاي بعد وذي أقول لك 30 يمكن بعدهم أكثر يعني كنا كله يعني كله نساء ما شاء الله. في التنفيذ يعني في الكنترول كان أغلبنا، في الهندسة، في ذي يعني حتى المذيعات كان وايد يعني كله نساء صراحة يعني.
0: فترة التنفيذ الإذاعي قبل أن ننتقل لمرحلة الإخراج الإذاعي، أبرز الأسماء اللي كانت معاك في تنفيذ الفترة؟
1: يعني الفترة أشوف أنا اللي أول ما اشتغلت في الإذاعة، إحنا ما شاء الله ينا اشتغلنا تقريبا 6 وحدات في نفس الوقت
0: ما شاء الله
1: في الإذاعة. نعم. يعني أنا وجميلة أبو مطيع، جميل الشاعر، صبري حسين، لطيف يوسف، وكان بعد من عندنا، كان بعد في واحد مذيع بعد ويانا بس طلعت بعدين من الإذاعة. يعني هذا لين احنا اشتغلنا في نفس الوقت، يعني أنا وجميلة في نفس اليوم اللي دوامنا فيه، يعني عقب محسين قابلنا بكم من يوم، لطيف يوسف منور اشتغلت عقبنا بعد، ومنول منول عتيق عقبنا بكم شهر بعد اشتغل. فيعني هذولين احنا كلنا اشتغلنا يمية كأننا يدد. احنا ان في ناس موجودة في الكنترول اللي هي الله يرحمها العمة فاطمة الملة، عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملة، عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا قلت لك أنا كلنا نساء،
0: رابطة نسائية،
1: رابطة نسائية مثل ما قلت لك. فإحنا إحنا يوم توظفوا ما كانوا موظف قبلنا كانوا يشتغلوا من الإذاعة القديمة. إحنا جينا سنة 81 الإذاعة افتتحوها رسميا، افتتحها الشيخ عيسى الله يرحمه سنة 82 في شهر يناير أتذكر. فيعني اشتغلنا في هاي الإذاعة، فمثل ما قلت لك إحنا يعني إن اشتغلنا كأن في بيت واحد، تعلمنا منهم خذنا منهم، علاقاتنا فيهم وايد زينة طيبة الحمد لله لحد الآن، علاقاتنا مستمرة متميزة الحمد لله، متواصلة متواصلين تواصل انتلاقة مع بعض لين في مناسبات في أشياء يعني الحمد لله. وكان كان معنا المكتبة الله يذكرها بالخير أم عبد الله بري كمان، نيل العامر، لطيفة الحمار، سهام خليفة، كانت عندنا مريم موسى الله يذكرها بالخير، يعني هاي كلنا كنا موجودين غير المذيعات. فإحنا عشنا كإحنا الحمد لله كعائلة يعني
0: بعضنا يعني بعض. نشهد يعني حقيقة في وقت مثلا برنامج الصباح الخير يا بحرين لا يعني جو أسري أسري.
1: أي الحمد لله.
0: ريوق ريوق.
1: ريوق إيه موجود يعني. كل شيء موجود. خلال النشرة نتريق ونأكل. أي الحمد لله الحمد لله. والله كان جو حلو كان صراحة يعني أيام حلوة عشناها الحمد لله.
0: الحمد لله رب
1: العالمين. وسبحان الله رب العالمين جمعنا كلنا نفس الشخصيات ونفس الطبايع ونفس الصفات اللي فينا مع بعض، نحب بعضنا بعض نحب صراحة يعني.
0: أول ما انضميتي محمد للإذاعة هل رأسا اتجهت للإخراج الإذاعي؟
1: لا طبعا أول ما اشتغلت كنت في الكنترول
0: اللي هو تنفيذ الفترة.
1: تنفيذ الفترة خذوا لي يعني تقريبا فترة كم سنة يعني الواحد يتعلم شوي شوي، بعدين بديت أساعد في التنفيذ برامج، يعني كنت ويا المخرجين مثلا إنهم يعلموني شلون طريقة الإخراج دي. بعدين بديت أنفذ برنامج يعني أشياء بسيطة يعني أساعد مثلا المخرج طلع إجازة أنا أستلم عن البرنامج أكون معه أمي أوده. بس بعدين عقب يعني كم سنة بديت أول صرت يعني رسمي إن أنا منفذ برامج اللي هو في التسعينات كان سنة 91 على ما أعتقد بديت يعني رسميا أنا يعني أكون منفذ برامج وظيفتي يعني. فكان مطلوب مني تنفيذ البرامج، يعهد لي يعني كم البرنامج يكونوا من ضمن أن أنا هذه شغلي يعني.
0: مسألة التنفيذ يمكن اللي سمعنا الآن يسأل شنو تنفيذ الفترة، هو يعني مسألة ترتيب قائمة البرامج والفقرات.
1: هو طبعا يكلوج احنا نسميه لوج اللي هي فترات
0: جدول البرامج.
1: فاحنا نمشي على حسب اللي موجود عندنا سواء كان يعني المواعيد الوقت مثلا الاخبار حزت الاخبار متى يكون راح تكون الاخبار الفتره الدينيه متى تكون الفتره الدينيه، فاحنا نمشي يعني شيء مجهز لنا احنا نمشي عليه.
0: هذه تم ترتيبه من مكتبه الاذاعه.
1: اي طبعا من مكتبه الاذاعه وتمين على فتره طويله يعني على هاللون. وبعدين يبون لك الاشرطه وانت تبرز لك الاشرطه وتحطها بالترتيب يعني. كانت يعني الأول يعني ما مو مثل الحين الكمبيوتر يشتغل هاللون، كنا إحنا نركب الأشرطة.
0: نعم يعني زملائنا الآن اللي يشتغلون على الأجهزة ويرتبون اللوج يعني يتعاملون مع أجهزة الآن تشتغل بالذكاء الاصطناعي وفي تطور صار في الأجهزة. بس وقتكم أحمد يعني

0: ما كان هذا الشيء موجود. كنتوا تشتغلون على الريلات.
1: اي على الريلات. اي نعم كان على الريل، يبون لنا المكتب يجهزون مثل ما قلت لك الريلات، مثلا المواد سواء كان برامج او اغاني يبونهم لنا، واحنا نمشي على حسب الوقت اللي مكتوب عندنا. اذا في نبتدي مثلا الفتره الدينيه، تبتدي الفتره الدينيه موعد البرامج، البرنامج معين، نمشي على الجدول يعني بالضبط على اللوك اللي عندنا.
0: بالضبط تنزل على دقيقة وعلى الساعة المواد.
1: إيه طبعا، اذا كان المنفذ يعني حاضر فيمشي على كل شيء الوقت، لازم من على الوقت. احنا ترى يعني تعلمنا احترام الوقت، احنا ما عندنا يعني ان انت بتتاخر ولا بتهد المكسر وبتطلع وبتمشى وبتروح وتيجي، لا طبعا ما عندنا هذه. نتعلمنا على احترام الوقت وان كل شيء لازم ينزل في وقته، ما في شيء يتاخر ولا شيء، الا اذا بعد حاله يعني طارئه ممكن، بس انه يعني اغلب الاوقات لا طبعا كل شيء ينزل بوقته.
0: ما كنت تواجهون صعوبة في هالشيء؟ يعني مسألة يعني ترتبين الريل والريل اللي عقبه في نفس الوقت
1: هو طبعا ما تقعد يعني عارف انت ما تقعد، لان على طول يعني انت اذا بتحط لك اغنية مثلا 5 دقائق ولا 7 دقائق على طول راح تنزل الاغنية اللي عقبها مثلا، يعني فتحرك يعني ما في. كان اقول لك ما تقدر تهد الكنترول وتطلع مثلا، لازم ان انت تكون. وبعدين احنا يعني كنا اكثر من موظف، يعني ما كنا نقعد موظف واحد، بالكثير يعني في الشفت 3 أو 2. وكنا بعد بقول لك يعني ما عندنا غياب صراحه، يعني ما كنا نغيب. انا اتذكر يعني في البدايه يعني بدايات ما كنت اطلع، حتى لو انت مريض لازم بتيجي.
0: هل هاي من نفسكم ولا
1: اي؟ لا من نفسنا طبعا، لان انت راح انت بتغيب تقعد، لكن مسكين ايش ذنب الموظف اللي وياك راح يقعد في الفتره كامل بروحه ترى. فكنا يعني مو بس انا، الكل كنا يعني نحترم بعضنا، نخاف على بعضنا، ما نقدر ان يعني نتعصب على نفسنا ونيا مثلا، حتى لو انت تعب ولا شيء، بس علشان ان انت يعني زميلك ما يتعب بعد ويتم مسكين بروحه يعني في الدوام. 6 ساعات كنا ندوم، 7 ساعات يعني.
0: فترة التنفيذ الإذاعي احتكيتي ام احمد مع مذيعين الاخبار ومذيعين الربط، كان في جدول اسمه جدول الربط.
1: اي نعم.
0: ايضا فالمذيعين اللي فيه يختلفون عن مذيعين الأخبار وعن مذيعين البرامج ولا؟
1: اي اكيد. لا يعني المذيع الأخبار كانوا أخبار، مذيع الفترات مذيع الفترة الرابط نحن نسميه.
0: نعم.
1: اي يقعد يعني مثل ما هو معروف، نقدم لكم الأغنية الفلانية من الحان هاللون،
0: يوصل الفقرات ببعضها.
1: اي يوصل ببعضها، يعني كان الأول على أيام الأول غير يعني مو بنفس الحين، يحط لك كلام حلو وكلام هذي ويربطها، لو قدم لكم وقدمنا لكم، بس هذي اللي لحن دي كلمات من والحان من، بس مذيع الأخبار غير طبعا.
0: تذكرين أسامي معينة في هالجدول ولا في هالجدول حسيت إن يعني وانتي قاعدة تنفذين الفترة يعني إن أمامك شخصيات فعلا يعني من المذيعين في الاقتدار وفي التمكن؟
1: اي ما شاء الله. يعني أتذكر مع عبد الله أمين الشملون، أمينة أم عبد الله كانت يعني تيود فترة، هي مذيعة أخبار في نفس الوقت بعد ربط يعني
0: تمسك فترات،
1: فكانت طريقتها حلوة. وأمينة بعد من النوع اللي ما تحب الخطأ في الإذاعة، في فترتها ما تحب يعني تعصب علينا إذا ساعات مثلا تنزل ساعات واحد بالغلط يعني تحط لك مسجل يعني ومركب شريط، ساعات واحد يغلط من رقم 2 ورقم 3 فتطلع مثلا هي تقدم أغنية وتطلع أغنية ثانية فتعصب علينا مع عبد الله. حتى يعني مثلا لازم نحن ننبه ان احنا راح نفتح المايك عليها، ف
0: مو مفاجأة كذي.
1: اي مو مفاجأة، لازم ان يكون هي فيعني تعصب علينا، الله يذكرها بالخير مع عبد الله.
0: انتقالت محمد الى مرحلة

0: حالات الإخراج الإذاعي من تذكري من المخرجين، يعني إذا قدرنا نقول كان له الفضل بعد رب العالمين في تعريف أم أحمد بآليات الإخراج وغير ذلك؟
1: الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى، هو طبعا أنا يعني تعلمت فترة معه، بعدين حتى محمد حسن المخرج، الجابر، يعني هذه لين أكثر شيء احتكيت معهم. وبعدين كانت أم حسين صبري حسين، طبعا أم حسين صبري حسين هي أول مثل ما نقول إحنا أول مخرجة نسائية في الإذاعة.
0: نعم.
1: أي هي أول شيء، بعدين أنا جيت بعدها. هي طبعا أم حسين بعد علمتني، يعني اكتسبت منها وايد خبرة. كانت بعد فاطمة الملا كانت تنفذ بعد برامج، كنت أنفذ بعد معاها. بس أكثر شيء أبو فهد الله يرحمه، إبراهيم عيسى وأم حسين صبري حسين، هي اللي علمتني أكثر شيء، وكنت يعني أخرج معاها البرامج. وذي
0: شو اللي تميز أبو فهد عن أم حسين في في في طريقة الإخراج؟ يعني أستاذ إبراهيم عيسى الله يرحمه يعني لا شك أنه هو يتميز ببعض الأمور في شخصيته وفي في أداء الإخراج يختلف عن الأستاذة صبرية. فش اللي خدتي منهم؟
1: يعني أبو فهد الله يرحمه كان أكثر برامجه كلها يعني مسلسلات، برامج ثقافية. أم حسين لا، أم حسين كان عندها برنامج اللي هو استراحة الجميع مع الأستاذة أم خالد عايشة عبد اللطيف.
0: نعم.
1: هي تمت ما شاء الله يعني سنين تخرجها، وهي لما تطلع إجازة أنا كنت أتولى يعني إخراج البرنامج. طريقة البرنامج استراحة الجميع، طريقة البرامج المسجلة العودية، هذه كان يعني لقاء مثل ما تقول أم خالد تستعرض الرسائل اللي تيها والأشياء اللي، وأنا حتى يعني كان معاي يودي مع أم خالد برنامج اللي هو أطلب وأسمع مدة تقريبا 8 سنوات.
0: ما شاء الله.
1: أي فكانت يعني أم خالد غير طريقته ما شاء الله، يعني تجذبك في التقديم، أسلوبها طبعا ما يحتاج أنا يعني أتكلم عن أم خالد، أم خالد كل من يعرفها يعني تعلم منها كيف الإخراج، يعني تقول لك المعلومات، تقول لك سو هاللون سو هاللون، فأنت تتقبل منها يعني بحكم الخبرة اللي عندها. إيه أم حسين بعد كانت ما شاء الله البرنامج مال الاستراحة تم عندها سنين يعني ويام خالد، فأنا تعلمت منها وايد أشياء.
0: من كلامك أم أحمد يعني تبين الموظف في وقتها يمكن كتخصص وظيفي يمكن يكون مخرج او يمكن يكون معد او مقدم، لكن في يعني لما تدشين في تفاصيل شخصيته لا تحصلين انه هو ممكن يكون حتى مخرج وممكن يكون.
1: أيه.
0: من كلامك عن الاستاذة عائشة عبد اللطيف.
1: اي يعني هما يعني ما شاء الله خبره في الاذاعة، فانت لازم تتعلم منهم. وهي دائما الله يذكرها بالخير لما اقول لها ذي ولا شيء تقول لي يا ماما سوي هاللون، ما دام انا موجوده استفيدي مني، واجب الروح لازم تتعلمين. يعني دائما تخاطبني كاني انا يعني بنتها لازم تعلمني. سبحان الله يعني، وانا فعلا استفدت منها وايد اشياء يعني. فهي طريقتها يعني ما شاء الله، وخبره يعني الواحد لازم يتعلم منهم. اي ما يقول ان انا لا انا عارف ما لازم ان انا اخذ، لا بالعكس، يعني يمكن احنا بعد وقتنا غير، كنا يعني مو كنا نحب نتعلم، نحب ناخذ من اللي اكبر منا، نحب ناخذ نتعلم منهم ناس يعني عندهم خبره بهالمجال، ليش الواحد ما يتعلم منهم؟ لازم نتعلم منهم. وبعدين احنا لان ما درسنا تقول ان احنا عندنا جايين عندنا فكره، احنا جايين نيبونا قالوا لنا تعالوا هاي وظيفه تعلموا، خلونا نتعلم شوي شوي شيء بسيط يعني، بعد ما هذه قالوا لنا يلا طلعوا على الهواء. ولازم تتعلم من اللي موجودين، اللي عند اصحاب الخبره اللي موجوده.
0: لو رجعنا شوي إذا سمحت

0: كثير يم أحمد. العمل الإعلامي عموما في وقتها، خلينا نقول وقت حزة السبعينات والثمانينات، مو نفس الحين. يعني أحيانا الأهل يعرضون، يمكن في وجهة نظر تصير يعني تجاه العمل الإعلامي نفسه، يعني سواء كان في الإخراج أو في التقديم أو في التمثيل وغيره. فشلون كان تقبل الأهل بالنسبة لي يعني كونك بتنضمين لإذاعة البحرية؟
1: لا يعني أنا ما حسيت في هاي الشيء. إحنا كنا نسمع يعني إن عن العمل دي، بس يعني ما حسيت من جانب الأهل أي شيء. يعني بالعكس أنا يعني كانوا مستنسين أنا صورت موظفة في الإذاعة يعني.
0: ما شاء.
1: إيه. وهو لما تسمع بعد اسمك يطلع الاسم في الإذاعة فيعني غير يعني، عرفت؟
0: أكيد. أي شيء يعطي يعني.
1: الله يرحمها كانت عمتي تقول لي لين أروح لها، أقول لها في العيد يعني أقول لها عمي ملا تقول لي أسمع الإذاعة يقولون اسمك لطيفة بمطيع لسم. أي كانت تستانس يعني، عرفت؟
0: أي تشريف حق
1: اسمها. الله يرحمها. حتى كانت يعني أمي فاطمة الله يرحمها دائما تقول ما طلعت ما طلع صوتك اليوم في الإذاعة. كانت تسمع إذاعة القرآن، كنت أنا أقدم ساعات برامج لا ولا في صباح الخير تسمع، ما قالوا اسمك اليوم رحت الشغال عزبالها آهي يعني هذه صوتي ما تري إنه بس الاسم هو عزبالها أنا اللي آذي أتكلم.
0: ما هذا الشيء في مجال التقديم والإعداد؟
1: لا والله الإعداد لا، حتى التقديم يعني، بس التقديم أتذكر كنا رايحين دورة في سوريا، هذه أول دورة نحضرها عقب يعني من خلال الوظيفة. رحنا جامعة الدول العربية سوريا سنة 95 أتذكر. كنا يعني ما شاء الله 4 أسابيع كانت الدورة في بعدها في الصوت، وكان يعني لازم مجموعة تسوي نوع البرنامج يعني. فصار أنا من دوري إن أنا أكون المذيعة، بس هاي المجال الوحيد اللي هذي الإذاعة التسجيل الوحيد اللي سجلته يعني.
0: سمحي لي سألتك السؤال بس اللي سمعت ما شاء الله يعني يقول يعني صوتي إذاعي.
1: بالعكس أنا صوتي أقول واي كريم.
0: لا بالعكس
1: ساعة لأن مثلا أنا الصبح أول ما أقعد من النوم أتصل أحد ولا أحد يتصل فيني كل عزب المريون.
0: أنا صوتي جديد لحين ما سخن.
1: أيوة الظهر ساعات حرج يعني أقول حنش فيهم مو بعارف الريون.
0: الله
1: يسلمك.
0: تذكرين أول برنامج خرجتي؟
1: أي طبعا أول برنامج أخرجته كان، شوف يعني أول اثنين كانوا هم برنامجين في نفس الوقت أنا أخرجته، كان برنامج شجون الليل مع أم خالد عايش عبد اللطيف، والبرنامج الثاني كان غرائب الكون مع الأستاذ عبد الله يوسف وأم جاسم أحلام محمد. هذه كان أول برنامج أنا يعني يطلع، هذه برنامجي أنا بصوتي بإخراجي وب مثل ما تقول انتقاء الموسيقى وطريقة ذي. بس يعني بعدين يوم سمعتها وود في شوية شو اسمه
0: تعطين نفسك ملاحظة.
1: يعني أقول هاي شلون أنا سويتها. إيه كان البرنامج يعني شوي تدري يعني الفتاة خبرك أنت أول برنامج لازم يطلع فيه أشياء يعني الإخراج والصوت والذي، بس كان زين يعني لحد الآن من فترة يعني سمعت إنه عايدينه يعني في الإذاعة.
0: صح سمعت حلقة من حلقة غراب الكون. يعني بعض الأشخاص اللي في المجال الإعلامي سواء كانوا من يعني من في التقديم أو في الإخراج دائما يرددون هذه الجملة إنهم يعني مع كل عمل جديد يحسون إنهم أول مرة يسوونه. يعني هل هذا الشعور أيضا بالنسبة حق لطيف بمطيع أن كل برنامج مع تقدم البرامج وتعددها هل ما زال الشعور هو كنا أول مرة كنا نفس الشعور؟
1: يعتمد أنا يتراولي يعتمد على البرنامج نوعية البرنامج. يعني إذا برنامج أنت نفس البرنامج نفس نوعية البرامج اللي كنت تسويه وهذه بو 10 دقائق بربع ساعة هاي عادية يعني عندك، بس أما تسوي برنامج جديد مثلاً

0: فكرة جديدة، شيء جديد، غير تغير شيء، تحس ان انت تغيرت في، تغير البرنامج عليك، تغير الاخراج يعني.
1: نعم.
0: اي يعني لازم، بس ان البرامج العادية اللي تسويها مثلا، خصوصا يعني اذا انت مخرج مطلوب منك عمل يعني من ضمن عملك، لازم راح يكون نفس نوعية البرنامج، بس في برامج تختلف مثلا فكرة جديدة في دي تغير يعني.
1: ان شاء الله عندك من الابناء محمد احمد.
0: اي احمد عندي، شيرين العودة.
1: شيرين.
0: اي بعدين احمد وريم ونورة.
1: الله يحفظهم.
0: امين امين. الله يسلمك.
1: خذوا منك اشياء؟
0: لا ما خذوا مني، يعني قصدك من الوظيفة يعني؟
1: اشياء اعلامية يعني.
0: لا لا لا لا ما كلش يعني، بس شيرين درست علوم علاقات عامة.
1: نعم.
0: اي ما شاء الله يعني احمد وريم ونورة كلها دارسين حقوق.
1: ما شاء الله.
0: اي كلهم دارسين حقوق.
1: الله يوفقهم.
0: امين ان شاء الله.
1: بالنسبة حق السفرات والدورات، شو تضيف بالنسبة للموظف يعني، خصوصا اذا كان يعني في بدايته في العمل؟
0: يعني مثل ما قلت لك، احنا اشتغلنا ما عندنا يعني، عندنا ما اخذنا دورات ولا اخذنا اشياء يعني ذيك الفترة، بس بعدين لازم يحتاج الموظف انه يحضر دورات عشان يفهم هو قاعد شنو يشتغل بالضبط يعني. فيعني هاي الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي رحناها بجامعة الدول العربية سنة 95، يعني تعلمنا فيها وايد أشياء عن الصوت وعن الميكروفونات وعن طريقة التسجيل والتسجيل غير يعني. لازم ان الواحد يحتاج انه هو يكون عنده خبرة، عنده دراية بهالأشياء يعني. وبعدين انا رديت رحت بعد سوريا بعد جامعة الدول العربية في سنة 2005، بعد يعني كنت حاضرة
1: عقب
0: 10 سنوات. حاضرة كنت بعد دورة كانت إخراج يعني على أساس نفس المجال اللي أنا كنت هذه، لكن كانت يعني بعد دورة كانت بعد الواحد استفاد منها كثير.
1: بعد الإخراج، بعد مهمة الإخراج، دخلتي غمار الإشراف.
0: اي نعم.
1: على الموجات الإذاعية ومنها الموجة الشعبية،
0: إذاعة الشعبية. نعم.
1: إيه. شو اللي خلينا نقول أضاف لأم أحمد هذه الخطوة؟
0: يعني هو الله يسلمك كان في 2007 على ما أعتقد، إذا ما خانتني الذاكرة يعني. يعني أنا بالإضافة إلى أنه أنا كنت مخرجة في الإذاعة، رشحت حق أن أنا أستلم الإشراف الإذاعة الشعبية. الإشراف الإذاعة الشعبية كانت يعني بعد هاللون، بس هذه كلها أنت طبعا، هذه أنت كلها اختيارك أنت. فكان هو بعد هاللون عبر الجهاز يعني ترتب الأقاني والفترات وكل شيء، يشتغل 24 ساعة مثل الحالي يعني. كان الأستاذ سامي القوز هو اللي رشحني، قال لي أبيك تودين تمسكين الإشراف على الإذاعة الشعبية. وكان معاي ذاك الوقت الأستاذ إبراهيم حبيب، هو اللي وجهني إن إحنا نحط الفترات نسوي يعني. كانت هي موجودة من قبل بس كان في ناس مسؤولين عنها يعني، فبعدين هم عطوني إياها الإشراف على الإذاعة، وكانت كنت أمشي يعني على توجيهات اللي هو المشرف عليه اللي هو مسؤول عنها يعني إبراهيم حبيب. وتميت فترة يعني بين الإذاعة الإخراج وبين الإشراف الإذاعة. بعدين خلاص يعني خليت الإخراج، تميت بس الإشراف على الإذاعة الشعبية.
1: مروا عليك العديد من المخرجين والمعدين والمقدمين أم أحمد، من الأشخاص أو أبرز الأشخاص اللي تركوا فيك أثر، سواء من الموجودين أو من اللي الله يتوفاهم الله يرحمه؟
0: معدين يعني ومخرجين
1: أيا كان من كوادر الإذاعة.
0: والله يعني شوف، أنا كانت علاقتي وايد مرتبطة بأم خالد الشعب لطيف يعني، صرنا أنا اشتغلت يعني مثل ما قلت لك 8 سنوات غير البرامج الثانية اللي كنت معاها يعني مع إخراجها. فأم خالد غير، خالد أخت صديقة أم

0: يعني كل شيء، تعلمك كل شيء صراحة. يعني هي واجد أنا استفدت منها سواء في الحياة العملية أو حتى في حياتي الشخصية. يعني كنت استشيرها، يعني ما كانت تحس ان انت قاعد انت مع يعني وحده مثلا في فارق بين العمر هالكثر، كنت تحس ان هي صديقه ترى، يعني تستفيد منها، تفضفض معاها، تاخذ منها خبره الحياه، تعلمك ترى، يعني علمتني على اشياء وايد، حتى مثلا الزرع. يعني كنا يعني ما كنت انا اعرف الاشياء هي علمتني، تعلمت منها أحب الزهر، أحب التنسيق، أحب إنه لما شفت مثلاً أشوف زرعة طافت أقول لها شوفي هاللون هاللون، شفت هاللون هاللون غير، يعني صار عندنا يعني أشياء حلوة بين بعيرات.
1: جميل. إيه جميل. يقولون إن أنت مشاكسة أم أحمد؟
0: لا أنا مشاكسة، أنا وايد حقوني هي المصيبة. أنا يعني إذا أشوف شيء غلط ما أحب أسكت صراحة، أي ما أحب، يعني أنا صدق أحب الضحك، أحب الصداقة، أحب الوناسة، يعني كلهم ربي، أنا أحب الناس على العموم كلهم، يعني علاقتي طيبة معهم الحمد لله. بس أنا لا تسوي لي سوي شيء غلط وتخليني تقول لي سكتي، يعني مشي مثلا.
1: تذكرين مواقف طريفة يعني؟ وأكيد يعني أنا ما شفتش أم أحمد إلا ما شاء الله الابتسامة موجودة، الله يحفظك.
0: إيه الله يسلمك. بس
1: أكيد مرت عليك شيء مواقف طريفة.
0: والله يعني وايد أشياء صراحة. ما تنسي. بس ما تقول.
1: لأن أبي شيء ينقال طبعا.
0: أشياء وايد يعني صراحة. قالت الإذاعة غير، يعني كنا إحنا مذيعين صراحة، يعني صرت هفوات صعد غلطات. يعني أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان، يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه،
1: نعم
0: اي كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذاعة محطة القرآن 612، كانت أول شيء تبدي البرنامج الثاني بعدين اللي هو تبتدي إذاعة القرآن.
1: نعم.
0: كان البرنامج الثاني يعني معروف اللي هو كله نفس موجودة الحين إذاعة الشعبية، أصوات فنون بحرية، فنون بحرية، فنون شعبية، يعني إلا الأشياء. أتذكر يعني كان مذيع، كان يعني إحنا كنا عندنا فترة فن دق الحب، عطينا قلنا يقدم الفترة اللي يقول فنون دق الحب.
1: يعني دق الحب،
0: دق الحب يخلون يعني. يعني في أشياء وايد غير اللي يقول لها مثلا أغنية، نقدم لكم أقنية، هي تقول
1: بالقاف،
0: يقول لها مو بالغاف، بالغين. قالت له يعني بالفتح ولا بالكسرة؟ خال أبو خالد الله يرحمه يشرد من الاستديو. كانت وايد في أشياء كنا نسجل صراحة ونجلس ونقعد ونضحك عليها الأشياء، بس بعدين الله نسيناها كلها الأشياء. لازم تحدث أشياء يعني. موت من الضحك علي صراحة يعني.
1: خل أنت في الأسماء والمبهمات بالنسبة حق الأغاني. بالنسبة حق الأغاني الشعبية يعني واجهتي فيها يعني أيضا بعد مثل هذه الأمور، غير أغنية دق الحب.
0: دق الحب لا والله كان أقول لك في أشياء وايد يعني، بس أنا يعني صراحة نسينا إحنا سنين يعني. كانت تصير في التقديم هالأشياء، كانت تصير يعني هفوات يعني.
1: يقولون لي في الكنترول إن في بعض الأغاني الشعبية مسميات معينة ونطقت يعني بشكل مختلف كلش يعني.
0: إي وايد كانوا أقول لك في أشياء وايد يعني، بس أنا يعني صراحة نسيت يعني، كنا الأول نسجل. نسجلها بورقة ونيلس ما عندنا شيء، قمنا نضحك بس نقول تذكرون هاللون، تذكرون هاللون. أيوة والله كانت جميلة صراحة.
1: بعد مرحلة الإخراج الإذاعي أم أحمد للبرامج اللي تفضلتي فيها، برنامج سجون الليل وغيره، ذكرتي ان الاستاذ فهد الله يرحمه، استاذ ابراهيم عيسى،

0: كان أيضا له في الإخراج الدرامي.
1: أي نعم.
0: إخراج المسلسلات الدرامية. أخذتي منه أيضا هذا الشيء؟ دخلتي مجال الإخراج الدرامي؟
1: يعني أنا كنت الشيء الوحيد اللي ما عملت فيه يعني في البرامج أي برنامج اللي هو في الدراما. فكان يعني كان ودي إن أنا أدش هالمجال. وأنا فعلا يعني دخلت هاي مجال الدراما في مسلسل مع الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى. كنت معاد مساعدة المخرج. هو المسلسل الوحيد الدراما اللي أنا يعني ساعدت فيه وأخرج معه البرنامج المسلسل.
0: تذكرين اسم المسلسل؟
1: والله نسيت اسمه. ما أعرف شنو اسمه. طيور شيء كذي يعني. ما أتذكر بالضبط اسمه. كنت أنا مساعدة المخرج. يعني حلو. خضيت تجربة جديدة في المجال الإذاعي.
0: من كان أبطال العمل تذكرينهم أم أحمد؟
1: أبطال كانت أحلام محمد الله يرحمها، بدر، فاطمة الدوسري، عبد الله يوسف، أتذكر إبراهيم بحر الله يرحمه، من بعد في بعد كم من الممثلين يعني، بس هاي لأن هم إذاعيين وياي فيعني على بالي الأسامي.
0: نعم. الله يرحم اللي توفى وتركوا بصمة يعني.
1: أي نعم.
0: الأستاذة فاطمة الدوسري،
1: الله يرحم
0: الأستاذ إبراهيم بحر، الله يحفظ الموجودين.
1: آمين يا رب.
0: يمكن من أبرز البرامج أم أحمد اللي اشتغلت فيها واللي يعني اتخذت قرار أن أنت تنسحبين منها أيضا برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: أي نعم.
0: مثل ما تفضلتي بذكرى، تكلمتين عن جو الالتزام في البرنامج و ومدى حساسية أنه لابد أنه يدش على الوقت ولابد أنه كذا. جو العمل في صباح الخير بحرين من ناحية الأعداد، التقديم، الإخراج، يعني كأنما اللي تشوفه كأنما كتلة خلية نحل.
1: أيضا
0: فخلينا في هالأجواء هذه. شلون تبتدون من الصبح؟ شلون تلتقون؟ شلون يعني يمشي البرنامج معاكم لآخر شيء؟
1: طبعا مثل ما قلت لك احنا نية طبعا من وقت يعني بالكثير الساعة 6 نية 6 وربع بالكثير يعني. هذه بعد إذا واحد عنده ظرف بتأخر نية نكون كلنا موجودين، المعد موجود، المذيعين موجودين، نطالع شنو الإعداد مال اللي يكون المعد عادة، سواء كان معد واحد أو اثنين، فنشوف شنو الإعداد، شنو راح تكون يعني، بحيث أنت لما أنت المخرج طالع الإعداد شنو يحتاج لك، شنو الأغنية المناسبة اللي بتحطها، شنو الأشياء الموسيقى المناسبة، شنو طريقة شنو راح يكون عندك من لقاءات ما لقاءات. فكنا يعني مثل ما قلت خلية ما شاء الله كلنا يعني. الكنترول اللي راح يكون معاك في التنفيذ، والمعدين إذا عندنا مثلا اللقاءات، عندنا المراسلين إذا كان في مراسلين موجودين معانا، كله يكون جاهز علشان أنت يكون عندك أنت في الصورة والمذيع في نفس الشيء في الصورة يكون. كان صباح الخير يا بحرين برنامج يعني ممتع صراحة يعني.
0: كان من أهم برامج الإذاعة.
1: إيه يعني مسموع يعني كل من ما تقول إنه ما في أحد ما يسمعه يعني أغلب الناس يسمعه. كان عندنا فترة الله يرحمه أبو حجي، هاي طبعا الفترة مسموعة، الناس تحبه تسمعه، كان ينزل الساعة 7 إلا ربع يعني هاي وقته. عندنا كانت فترة الأرصاد الجوية اللي هو كان بعد قبل 7، لأن الساعة 7 راح تكون عندنا نشرة.
0: صحيح.
1: اي فيعني في اشياء ثابته تكون اللي هو مثلا فقره المرور، فقره الارصاد الجويه الساعه 7 تكون ذي، وبينها تخللها فقرات خفيفه، اغاني خفيفه.
0: في فقره ذكر كانت ايضا موجوده بس حين يعني استعاضوا عنها بفقرات مختلفه، فقرة اللي هي يطلع معاكم شخص من السوق ويقول لكم أسعار الخضراء وأسعار السمك.
1: فعلاً. أي هاي كان الجيب، حسن الجيب على ما أعتقد، كان يعني صار له سنين يعني كان معانا مال

0: الجسمه التجاره، فكان يطلع لنا بعد يقول لنا الاسعار الاشياء، كانت يعني فقره من سنين هاي قبل انا اطلع من الجسم التقاعد، ان شاء الله هاي الفقره من زمان يعني.
1: إيه؟ بدايه اسمع صباح الخير البحرين كانت، او البحرين تصبح،
0: كانت البحرين تصبح.
1: نعم، سنه كم كانت تقريبا البدايه؟
0: ولا كانت على ما اعتقد في يعني في 2000 وشيء يعني، بالضبط متذكر يعني. انت لما تيود صباح الخير انت مخرج، معناته خلاص انت وصلت، انت يعني صار عندهم ثقه فيك كامله ان انت راح تكون، انت وصلت المرحله خلاص
1: الأخراج.
0: اي خلاص يعني، لان كان صباح الخير يا بحرين كان في البدايه كان تسجيل، بحرين تصبح كان مسجل يعني، كان تسجيل استاذ خالد عش عبد اللطيف سنين يعني، كانت دي مع نبيل العلوي مع عبد الواحد درويش، كانوا هما المخرجين على البرنامج. بعدين تحول حق برنامج مباشر، فكانوا بعد يعني نبيل العلوي الله يرحمه وفهد الله يرحمه وعبد الواحد درويش ومحمد حسن وجابر، وكانوا يودون يعني فترات يعني. اي بس بعدين عاد يعني دخلنا انا ام حسين وانا معاها، كنا دخلنا في صباح الخير عشان احنا يعني خلاص يعني صرنا من ال مثل ما تقول يعني وصلنا خلاص الخبره، خذنا كل الخبره ان احنا راح نستلم صباح الخير، يعني عشان انه هو مسؤوليه يعني، مو كل من يقدر يعني يقعد يخرج صباح الخير، خصوصا ان انت الاول غير يعني مو بالحين متوفر لك الأشياء، لازم أنت تكون حاضر، حواسك حاضرة أن أنت هاي المستمع إيش راح يقول إيش ما راح يقول يعني. والله كان برنامج صباح الخير برنامج حلو يعني، وتيك المشاكل تعور قلبك لما توصلنا ما تحصل لها حل أي يعني. وطبعا الحين لحد الآن مشاكل الإسكان والصحة بس هاي معروفة يعني، كانت يعني في مشاكل يعني الواحد ما يقدر يحلها لهم حق الناس، فكان يعني تستصعب إن في مشاكل لهالدرجة وأنت ما بيدك شيء.
1: هو كون المستمع يعني وصل مرحلة يعني نطق الأبواب كلها، وآخر شيء شاف إنه يعني منصة الإذاعة هي المنصة الوحيدة اللي بتوصل لها.
0: هاي كان وايد صعب صراحة يعني. ساعات أنا يعني أتذكر إن أنا أطلع من صباح الخير حتى نفسيتي تعبانة. إيه من كثر الواحد ما تسمع المشاكل. الله يكون في العون.
1: اللهم آمين. من مر عليك أيضا من المذيعين في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يعني فعلا إذا مسكه والمايك إذا مسكه وال
0: أي طبعا التقديم. أم زيد استغلال أحمد الله يذكرها بالخير، صراحة كانت يعني مذيعة نشطة تحب العمل يعني، ما شاء الله ثقافة لبقة تعرف تريد يعني، جميع مذيع على مثل ما تقول على جميع المستويات يعني. إيه عندنا بعد كانت أم محمد أمينة حسن الله يذكرها بالخير، أم عبد الله أمين الشملون، كانوا يعني في مذيعات وايد يعني، بالريع عبد اللطيف وايد مذيعين بعد ما كان اشتغلت بعد حتى أنت حسن وعاء يا ودي صباح الخير يا بحرين الله يعطيك العافية. أنت بعد كنت يعني صراحة يعني
1: الله يسلمك. بالنسبة لمذيعين البرامج اللي أنت اشتغلتي معاهم، ذكرتي الأستاذ عائشة عبد اللطيف وذكرتي يعني بعض الأسماء، من أكثر الأشخاص خلينا نقول غير عائشة عبد اللطيف اللي يعني تحبين كنت تشتغلي معاهم دائما في البرامج، ولا ما كان عندك هذه خلينا نقول التفرقة بين المذيعين، أي ممكن تشتغلين مع
0: لا جميل. أنا طبيعتي نوع اللي أنا أي شغل أتقبله يعني وأشتغل فيه على أكمل وجه يعني، لأنه هو عملي يعني لازم إنه أنا أكون مخلصة فيه، ما أنا ما عندي يعني إنه أنا هذا أشتغل ويا ذي المذيع ولا ويا ذي المذيع، لا طبعا. بس أنا يعني مخالد بحكم إنه أنا اشتغلت معاها في أطلب وأسمع 8 سنوات يعني مو بسهل، غير البرامج الثانية الأشياء الثانية كنت أشتغل معاها، فيعني هي على حسب المدة الطويل اللي أنا استدري هذا لك. يعني الخوات الزميلات يمكن اشتغلت معهم بالفترات يعني معينة، مثلا 6 أشهر بعدين تغير المذيع يعني مذيع ثاني، بس يعني بحكم الوقت يعني
1: حسب الدورة البرامجية.
0: أي على حسب الدورة. وكنت مثل ما قلت لك أنا مخالد لأنه 8 سنوات، فيعني هي غير تعلقت فيها أكثر يعني، وغير أنه أنا كنت أيود الصراحة للجميع معاها بعد، بدل ساعات أم حسين لما صبري حسين أخذت تطلع مثلا إجازة ولا شيء، فكنت أنا أيود الصراحة.

0: المكالمات اللي هي العصر أنا ومخالد. يعني الصبح نسجل مثلا يومين عندنا في الأسبوع، كأنه على ما أعتقد كنا نسجل العصر نسجل المكالمات. أي فيعني كان ارتباطي فيها أكثر. يعني
1: شو اللي تقولينه يعني للمخرجين الجدد الآن؟ يعني متوفر لهم مختلف البرامج والمواقع وال يعني حتى أشياء ما كانت متوفرة يمكن حق المخرج اللي كان في بداية 2000 أو كان في 90s أو في 80s. شو الرسالة اللي توصلينها له من يعني خلاصة خبرة هذا السنة؟
0: يعني على طاري التكنولوجيا اللي وصلت لها، احنا يعني طبعا مثل ما قلت لك انا احنا كنا قبل على اشرطه ما اشرطه، بس بعدين يوم تذكر حميد العلي هو اللي طبعا جاب لنا
1: الاجهزه
0: الجديده اللي حق كمبيوتر ما كمبيوتر، ان انت تشتغل على الكمبيوتر، فكانت يعني نقله، بس ما تحس كانك تشتغل، عرفت يعني؟ يعني الشغل الريل كان غير، يعني تسمع الصوت وتشون الموس تقطع الكلام اللي تبيه، يعني كان أكثر دقة، حتى أذونك غير صراحة، يعني تحس بها أذون صد إذاعية لما تسمع الشيء. يومين يوم ذي التسجيل والتسجيل على الكمبيوتر تمنتج وتدخل الصوت وذي، ما كنت تحس إن أنت قاعد تمنتج يعني صراحة، يعني تشتغل تنزل هذه العلامة وتنزل هذه وتسوي كات مني وتسوي مني بوست مني ورجنا أشياء صراحة، يعني كانت يعني ما كانت ممتازة صدق، يعني ما في تحس ما في خروج، ما في ذوق، ما تحس إن أنت بذل جهد وايد، يعني
1: اللي جرب الريل واللي جرب
0: طبعا أكيد تقصص هاي تقصص بروح على المونتاج، هاي شيء عجيب على اللي تلصق واللزقة وتحط مني وإذا بعد طلعت لك كلمة تريد تقصها مرة ثانية، يعني كان
1: مهارة
0: كان صراحة صارت شيء حلو، يعني حتى أذونك غير تصير تسمع أي شيء غريب تسمعها. لا حن ترى ولي ما عندهم هذه الأذون الإذاعية
1: الموسيقية
0: فيعني الحمد لله حن متوفر لهم كل شيء بإمكانهم، بس إن الواحد لازم يحب الشغل. شوف أنت إذا حبيت الشغل راح تبدع فيه في كل شيء، إذا حبيته من قلب يعني راح تكون عندك خلاص، راح يكون عندك صدق في العمل، راح يكون عندك أمانة في العمل، راح تبدع في العمل اللي أنا أقدر أقوله، يعني لأن إذا حبيت الشيء تعطي. يعني أنا لحد آخر يعني هذه أول زيارة لي من سنتين الحين حق الإذاعة، فأنا كنت يعني الإشراف على حتى يوم طلع تقاعد 2015 توليت يعني اللي هو إشراف الإذاعة الشعبية لحد 2023.
1: نعم.
0: فكنت يعني آية في حق الإذاعة، أنا أسق حق الإذاعة الشعبية، بس ما كان التنسيق الأولي يعني طبعاً اللي أنا أختار فيه كل شيء، أختار الأصوات، أختار الفنون الشعبية، الفنون البحرية، الأشياء، بس أحط فقرات الأذان مش يعني عشان أنه أرتب حق الأذانات، يعني خصوصاً أنه هو جهاز يعني يمشي بروح كان يعني هذه اللي يبون البرنامج الجديد اللي يبيع، بس هو يختار لك الأشياء دي، كنت بس إن أنا أيي بس أنظم الأوقات وأشوف شيء كل أشياء وتأكد إذا في شيء ناقص في شيء دي، بس يعني آخر دخلة لي كانت الإذاعة في 2023.
1: الحين وأنت شفتي الإذاعة بالشكل الحالي شو تقولين لنا احنا يعني احنا اخوانك الصغار وعيالك؟
0: اي اقول له الله يعطيكم العافيه على هالجهود المبذوله، ما شاء الله الاذاعه صارت يعني تغيرت وايد، اشياء وايد تغيرت فيها، الاجهزه ما اجهزه.
1: احنا نشكرك يا محمد على هذا الجلسه الجميله اللي يعني سولفنا فيها.
0: اي الحمد
1: واسترجعنا الذكريات. اي والله
0: ذكريات جميله، شو احنا استرجعناها بعد قبل ندش مع الزملاء اللي موجودين.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك. الله يعافيك.
1: لطيفه بمطيع مخرجات اذاعه البحرين.
0: يلا
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نرجو ان نكون قد وفقنا في توثيق هذه السيره الكريمه للأسف.

الأستاذة لطيفة بمطيع إحدى قامات إذاعة البحرين. نلقاكم في سيرة أخرى مع قامة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

وجه الا طلع قمر. وخد الله ضحك حمر وعيون مكحلة سودا والسهر يلي ما تسهر في وجه الله

0: ثانية.
1: قمر هالدنيا
0: ما اسمع ما اسمع.
1: وقمر هالدنيا ايوه

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الحرس الوطني يجتمع مع المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية، ويبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى حفلة تخريج الفوج العاشر من طلاب مركز ناصر العلمي والتقني، وسموه يؤكد أن تطوير المركز لمسارات تعليمية متخصصة مواكبة لمتطلبات المستقبل يجسد حرص المركز على بناء كفاءة وطنية تمتلك أدوات التميز في الاقتصاد المعرفي الجديد. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ

الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وتوضح أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. بمناسبة اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح يشير بالمبادرات الملكية السامية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتبارها ركائز أساسية لبناء عالم أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً. وفي الشأن العربي، أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن منظومة الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية إيرانية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. والقوات المسلحة الأردنية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنشطة الصيفية وتنوعها، تبرز أهمية التوعية بالمخاطر الصحية الشائعة وطرق الوقاية منها، بدءا من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مرورا بسلامة السباحة والإسعافات الأولية، وصولا إلى سلامة الغذاء والعناية بالأطفال وكبار السن. من هذا المنطلق تأتي حملة صيفك صحة وأمان التي تنظمها جمعية أصدقاء الصحة بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية والسلامة خلال فترة الصيف. للحديث بصورة موسعة عن هذه الحملة وأهدافها وبرامجها التوعوية، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة الممرضة أمل البستقي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة. الشكر موصول لك أستاذة أمل للمشاركة معنا، وفي البداية بودنا نتعرف والسادة المستمعين على الدافع والهدف من إطلاق حملة صيفك صحة وأمانة. نعم.
2: أي صيفك أمانة صحة وأمان، هذه حملة أطلقتها جمعية أصدقاء الصحة على تعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى أفراد المجتمع خلال فصل الصيف، حيث تزداد بعض المخاطر الصحية مثل ضربات الشمس، الجفاف، وأيضاً حوادث السباحة والتسمم الغذائي. وتهدف الحملة إلى نشر المعرفة الصحية وتمكين الأفراد من حماية أنفسهم وأصدقائهم.

0: وفي نفس الوقت الاستمتاع بالصيد صحي وآمن.
1: نعم، بودنا أيضا نتعرف على يعني أبرز المخاطر الصحية اللي قد تزداد خلال فترة الصيف واللي يمكن تجنبها والوقاية منها.
0: طبعا المخاطر كثيرة، ولكن أبرزها نقدر نقول بسبب الحر الشديد هو الإجهاد الحراري، وأيضا ضربات الشمس وحالات الجفاف خصوصا عند الأطفال وكبار السن. وبعد عندنا حوادث السباحة والتسمم الغذائي إذا ما كان حفظ الأكل بطريقة صحيحة، لذلك التوعية بهذه الأمور تكون مهمة جدا.
1: نعم، بلا شك أستاذ أمل بأن للأسرة دور كبير في حماية الأطفال وكذلك كبار السن والذين يحتاجون يعني رعاية خاصة من الحوادث الصيفية. بودنا أن نتعرف على أهم الأدوار اللي تقع على عاتق الأسرة لحماية أفرادها وخصوصا الأطفال وكبار السن.
0: نعم، طبعا أهم شيء الرقابة والمتابعة، خصوصا في المسابح، يعني البرج الحين موسم الصيف دائما الفعاليات تكون مرتبطة بالمسابح والبحر، لازم يكون عندنا رقابة ومتابعة على الأطفال. نحرص أن الأطفال أيضا يشربون ماء بشكل مستمر ويتجنبون اللعب تحت الشمس في أوقات الذروة، يعني حتى الشباب لما يروحون يمارسون الرياضة لازم يختارون الأوقات الصحيحة لممارسة الرياضة الخارجية، ولا ينسون أنهم يشربون الماء ويلبسون القبعات ولازم تكون ملابس مناسبة. هذه الخطوات البسيطة تفرق، وأيضا حماية الأطفال دائما مرتبطة بالرقابة، دائما نراقبهم ونهيئهم. الطفل اللي مو متعلم السباحة احنا نودي الدورات والكورسات حق تعليم السباحة.
1: نعم، في حال يعني بعيد الشر وقعت بعض الحوادث البسيطة أو الإصابات اللي يمكن معالجتها بالإسعافات الأولية، بودنا نتعرف على أهم وأبسط خطوات الإسعافات الأولية التي يعني يجب أن يكون الجميع على علم بها قبل طبعا يعني معالجتها بطريقة أكثر احترافية مثلا في المراكز الصحية والمستشفيات. نعم
0: نعم، هو المعرفة الإسعافات الأولية ضرورية جدا. طبعا أنت راح تنقذ حياة، فإذا أنت في إمكانية أو فرصة أن أنت راح تنقذ حياة فبتكون جدا مهمة.
1: أكيد.
0: لازم نعرف شلون نتعامل مع الحروق الجلدية اللي راح تصير من الصيف، من اللي هو ضربات الشمس، الجروح، الإغماء وضربات الشمس اللي قاعدة تصير، الإجهاد الحراري. أهم شيء نحافظ على هدوءنا، طبعا الهدوء جدا مهم في الإسعافات الأولية. أولية طلب المساعدة، هذه طبعا يفرق لما أنا أصحف المريض أول ولا أطلب المساعدة أول، ولا أنا بكون عندي مرافق ولا أنا بكون بروحي. طبعا التدخل السريع هو بيكون يعني في الوقت الصح هو اللي رح يحدث فرق كبير.
1: أكيد طبعا يعني الألمان بالإسعافات الأولية محتاج يعني دورات مكثفة ومركزة، يمكن احنا ما نقدر نغطيها في هذه العجالة، ولكن يعني الاطلاع ومثل ما ذكرتي أستاذ أمل يعني معرفة الحالة وتحديدها وطريقة التعامل بهدوء وبدون هلع وبدون ارتباك. بلا شك أستاذ أمل يمكن احنا في فصل الصيف نواجه مشاكل كثيرة في موضوع التسمم الغذائي في تناول بعض المأكولات، فبودنا نستمع إلى النصائح الأساسية لتجنب هذه الجزئية، جزئية اللي هو التسمم الغذائي.
0: اي نعم، طبعا نحرص احنا دائما في حالات التسمم او تجنب التسمم، اهم شيء طبعا غسل اليدين. جدا جدا يفرق هاي الشيء سواء كان في المطبخ او كان في المطاعم.
1: صحيح.
0: يعني في البيت او كان طبعا في المطاعم او كنا في رحله خارجيه. نحرص على غسل اليدين جيدا، والتاكد ايضا من صلاحيه الاطعمه، وعدم ترك الاكل خارج الثلاجه لفترات طويله خصوصا في الجو الحار.
1: نعم،
0: فلازم نهتم بطريقه حفظ الاكل وتحضير الطعام بطريقه صحيحه. طبعا الوقايه دائما تبدا من المطبخ، هذه الاهم.
1: نعم، بالعودة أستاذة أمل على يعني برامج وأنشطة وفعاليات جمعية أصدقاء الصحة، بلا شك بأن دوركم كبير في رفع الوعي الصحي في مجتمع مملكة البحرين، فبودنا أن يعني نستثمر تواجدك معنا في صباح الخير يا بحرين بالتعريف في أهم برامج وأنشطة الجمعية وأسهامها في رفع الوعي الصحي في المجتمع.
0: الله يسلمك. الجمعية لها طبعا صيت من السير من الفعاليات والمبادرات الجميلة في التوعية، وهذه الحملة هي سلسلة من الحملات اللي قدمتها الجمعية. طبعا هذه الحملة حين كصيف آمن احنا قاعدين نشتغل على أكثر من جانب، يعني من خلال حملات التوعوية اللي نسويها في المحاضرات في الورش،

0: وأيضا الفعاليات المجتمعية الخارجية، هذه كلها راح تبقي على المستوى يعني مشاركة مجتمعية. وأيضا ما ننسى عبر وسائل الإعلام منصات التواصل الاجتماعي جدا مهمة، في اللي هو حساب الجمعية، بحيث نوصل المعلومة الصحيحة الموثوقة والمبسطة في نفس الوقت حق أفراد المجتمع.
1: بلا شك يعني جهودكم مقدرة ومشكورة في نشر الوعي الصحي في مجتمع مملكة البحرين. وقبل الختام أستاذ أمل، هل من رسالة حابة توصلينها إلى جمهور برنامج صباح الخير يا بحرين وإذاعة مملكة البحرين في قبل ختام هذا اللقاء عن حملة صيف؟
0: نعم. أبي أقول حق المستمعين الكرام استمتعوا بالصيف. ولا تنسون، أهم شيء الوقاية. طبعا الوقاية هي دائما الأساس. خطوات بسيطة إحنا نسويها بتكون جدا مهمة. شرب الماء، لا تنسون شرب الماء. الأطفال ننتبه عليهم، نراقبهم، حفظ الأطعمة بشكل صحيح. هذه الخطوات البسيطة يمكن تحمينا من مشاكل كثيرة، وتشري نقدر نخلي صيفنا صحة وأمان.
2: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
1: معروف.
2: قالوا كل معروف صدقة، ولله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس وتنفيس الكروب عنهم، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم. أما عن ثمرات صنائع المعروف فهي كثيرة، منها صرف البلاء وسوء القضاء في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. وحلقة اليوم سنتعرف فيها معكم على مثال جميل عن صنع المعروف. جلس النعمان بن المنذر يوماً وعليه حلة مرصعة بالدر لم يرى مثلها من قبل، وأذن للعرب بالدخول إليه، وكان فيهم أوس بن حارثة.
3: يا لها من حلة، ما رأيت في حياتي مثل هذه الحلة قط.
4: حقا لم يرى مثلها قط، ولا سمعت أن أحد من الملوك
5: لا
4: رعى مثلها.
6: يا أوس، ما أرى كل من دخل إلي إلا استحسن هذه الحلة وتحدث مع صاحبه في أمرها إلا أنت، ومع نقصان قدرها عندي ما رأيتك استحسنتها ولا نظرت إليها.
7: أسعد الله الملك، إنما يستحسنون الحلة إذا كانت في يد التاجر، أما إذا كانت على الملك وأشرق فيها وجهه فنظري مقصور عليه لا عليها.
6: عقل راجح وقول مستحسن.
2: فلما عزم الحضور على الانصراف قال لهم النعمان:
7: هيا هيا نمضي في طريقنا، هيا نمضي، هيا.
8: لقد انتهى
3: مع السلامة.
8: وداعا
9: إلى اللقاء.
6: يا رجال اجتمعوا إلي غدا، فإني ملبس هذه الحلة لسيد العرب منكم.
2: فانصرفوا وكل منهم يزعم أنه لابس الحلة ظنا أنه هو سيد العرب. فلما أصبحوا تزينوا بأفخر الملابس وتقلدوا بأحسن السيوف وركبوا أجود الخيل وحضروا إلى النعمان. أما أوس بن الحارثة فتأخر عن مجلسه وكان عند أحد أصحابه.
3: يا أوس، ما لك لا تعلم؟

0: عدوا مع الناس إلى مجلس الملك، فلعلك تكون صاحب الحلة.
1: إن كنت سيد قومي فما أنا بسيد العرب عند نفسي، وإن حضرت ولم آخذها انصرفت منقوصا، وإن كنت المطلوب لها فسيعرف مكاني.
2: أما في مجلس النعمان
3: لقد جاء كل القوم عدا أوس بن الحارث، لما لم يأت؟
4: أيها الحاجب، مولاي الملك،
3: اذهب لتعرف خبر أوس وما الذي منعه من القدوم إلينا. هيا اذهب.
4: أمر مولانا الملك.
2: فمضى رسول النعمان واستخبر بعض أصحاب أوس بن الحارثة، فأخبروه بما قاله أوس، فعاد إلى النعمان فأخبره بذلك.
5: أين أوس؟
6: لماذا لم يأتي أوس؟
4: مولاي الملك،
3: هل علمت بأمر أوس؟
4: لا، ولكن قال لي بعض أصحاب أوس عندما سألوه عن سبب عدم حضوره، إنه قال:
1: إن كنت سيد قومي فما أنا بسيد العرب عند نفسي، وإن حضرت ولم آخذها انصرفت منقوصا، وإن كنت المطلوب لها فسيعرف مكاني.
3: هكذا إذن. حسنا، اذهب إليه وقل له احضر آمنا مما خفت عليه.
2: فحضر أوس بثيابه التي حضر بها يوم أمس، وكانت العرب قد استبشرت بتأخره خوفا من أن يكون آخذ الحلة. ولما حضر وأخذ مجلسه:
7: السلام على الملك النعمان.
3: وعليك السلام يا أوس. إني لم أرك غيرت ثيابك في يومك يا أوس، فالبس هذه الحلة لتتجمل بها.
2: فخلع الملك النعمان حلته وألبسها أوس بن الحارثة.
8: انظروا، لقد خلع الملك حلته وألبسها أوس.
0: لا حيلة لنا فيها.
9: لا، إلا أن نرغب الشعراء إلى أن يهجوه بقبيح الفعل.
8: أجل
10: صحيح صحيح،
8: فإنه لا يخفض رفعته إلا الشعر.
2: عندما اشتد ما فعله النعمان بخلعه الحلة ووهبه إياها إلى أوس بن الحارثة، جمعوا فيما بينهم 500 ناقة وأتوا بها إلى رجل يقال له جرول، وقد كان أشعر العرب وأقواهم هجاء، وقالوا له:
11: خذ هذه النوق يا جرول واهج لنا أوس بن الحارثة.
12: نعم يا جرول.
13: يا قوم، كيف أهجو رجلا حسيبا لا ينكر بيته، كريما لا ينقطع عطاؤه، فضيلا لا يطعن على رأيه، شجاعا لا يضام نزيله، محسنا لا أرى في بيتي شيئا إلا من فضله.
2: وسمع بذلك رجل يقال له بشر بن أبي خازم، وكان شاعرا:
14: أيها الرجال، أنا آخذ 500 إبل وأهجو لكم أوس بن الحارثة حتى أذكر أمه سعدة. أجل أذكر أمه سعدة في شعري.
2: هكذا أخذ بشر بن أبي خازم 500 ناقة وهجى أوس بن الحارثة وذكر أمه سعدة

0: فسمع أوس بذلك.
1: تبا له تبا له، أيهجوني ويذكر أمي؟ تبا له، ائتوني به حالا، في الحال ائتوني به.
2: لقد سمع بشر بأنك قد سعيت في طلبه فهرب وترك الإبل.
1: هرب إذن. حسنا، خذوا الإبل وأتوني به.
0: أما بشر فجعل يطوف في أحياء العرب يلتمس عزيزا يجيره على أوس، وكل من قصده يقول له:
3: لقد أجرتك إلا من أوس بن الحارثة، إلا من أوس بن الحارثة، اذهب.
4: لا أقدر أن أجيرك من أوس بن الحارثة، لا أستطيع.
5: اذهب من هنا، اذهب، لا أستطيع.
0: وكان أوس قد بث عليه العيون، فرآه بعض من كان يرصده فقبض عليه وأتى به إلى أوس، فلما مثل بين يديه:
6: الرحمة يا سيدي، الرحمة.
1: الرحمة؟ لا رحمة هنا، ويلك، أتذكر أمي وليس في عصرنا مثلها؟ أتذكرها؟
6: قد كان ذلك يا مولاي، قد كان ذلك أيها الأمير.
1: والله لأقتلنك قتلة تحيا بها سعدة.
6: لا، أرجوك سامحني يا سيدي.
0: وأخذ أوس بشر إلى أمه سعدة.
1: قد أتيتك بالشاعر الذي هجاك،
6: يا ويل،
1: وقد عزمت قتله قتلة تحيين بها.
0: يا بني، أو خير من ذلك؟
1: وما هو؟
0: إنه لم يجد ناصرا منك ولا مجيرا عليك، وإنا قوم لا نرى في اصطناع المعروف من بأس. فبحقي عليك يا أوس، ألا أطلقته؟
1: أطلقه؟
0: ورددت عليه إبله وأعطيته من مالك مثلها؟
1: ماذا؟
0: ومن مالي مثل ذلك، وأرجعه إلى أهله سالما، فإنهم أيسوا منه.
1: تعال إلى هنا، تعال. ما تقول إني فاعل بك؟ ها؟ ما تقول؟
6: تقتلني لا محالة، تقتلني.
1: أتستحق ذلك؟ قل لي، أتستحق ذلك؟
6: نعم، أستحق.
1: إن السعدة التي هجوتها أشارت بأن أعفو عنك. فكوا أكتافه، هيا.
7: حاضر يا سيدي.
1: فكوا أكتافه.
6: اللهم أنت الشاهد علي، لا أعود إلى الشعر إلا أن يكون مدحا في أوس بن حارثة. لا أعود إلى الشعر إلا أن يكون مدحا في أوس بن حارثة.
8: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية

هي على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: والكبد. فقال الخريبي يريد اختباره: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو ابن عمك؟ فقال أبو العيناء: ابن أخي أقرب إلي. فقال: ولم؟ قال: لأن أخي من أبي وعمي من جدي. فقال الخريبي: اذهب الآن وتعلم العربية. قال: علمت ذاك قبل هذين. قال: فلما؟ فقال أبو العيناء: قال عمر بن الخطاب: يا لله، يا للمسلمين. ففتح اللام في لفظ الجلالة للاستغاثة، وكسر اللام في المسلمين للاستنصار. فقال الخريبي: لو حدثت أحدا من المسلمين لحدثتك.
1: ما خط القلم.
0: يقول روبرت فروست: التعليم هو القدرة على الاستماع لأي شيء دون أن تنفلت أعصابك أو تفقد ثقتك بنفسك.
2: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان العلم لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقا عشتم.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو العتاهية: يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشكل على الشكل مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للعين أن تنطق أفواه، ولا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياك.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

أيها الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا بين مساحات العلم والمعرفة عبر صفحات موسوعتنا الصغيرة. نلتقي من جديد، أهلا بكم في عالم المعرفة.

أعزائنا، في لقاء اليوم نتناول الأسنان والتغذية، وهذا الموضوع بقلم الدكتور محمد منصور الذي يقول: كثير من الناس ينقصهم ما يسمى بالوعي الغذائي، وليس المقصود من التغذية هو مجرد امتلاء المعدة متى خلت، بل يجب أن يعرف الشخص ما يتطلبه الجسم من احتياجاته لكي يستطيع القيام بالمجهود، وما يحتاجه من العناصر الغذائية المختلفة اللازمة لحفظ كيانه سليماً.

أيها الأصدقاء، يقول الدكتور محمد محمد منصور في دراسته عن الأسنان والتغذية: أصبح جهلنا بالتغذية من أخطر العوامل التي يجب أن تعالج بأسرع ما يمكن. وخطورة هذا الجهل هو أن صحة الفرد في بلادنا أصبحت تقاس في بعض الأحيان بعدد الأرغفة أو كميات ما يتناوله من طعام. فإذا كان عدد الأرغفة كثيراً وكمية ما يؤكل في كل وجبة كبيرة، دل ذلك على الصحة والعافية، حتى أن الآباء والأمهات يفزعون إذا وجدوا أن عدد الأرغفة وكمية الطعام التي يتناولها أبناؤهم منخفضة. ومن المعروف أن غذاء الإنسان يتكون من العناصر الغذائية: الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الفيتامينات، الأملاح المعدنية والماء.

أيها الأعزاء، الغذاء يمد الجسم بما يحتاج إليه من تلك العناصر التي ذكرناها قبل قليل لتوليد الطاقة. وتعتبر الكربوهيدرات مصدراً اقتصادياً رئيسياً للطاقة، يليها الدهون ثم البروتين. كما أن الغذاء يمد الجسم بالمواد اللازمة لبناء الجسم وصيانته، وتشمل البروتين والماء والأملاح المعدنية. كما أن من وظائف الغذاء أنه يمد الجسم بما يلزمه من مواد لتنظيم العمليات الحيوية وصيانته. ويدخل في هذه المجموعات الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء والأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات. والأسنان تعتبر إحدى أجزاء الجسم التي من أهم وظائفها أنها تقوم بتقطيع ومضغ الغذاء، وذلك حتى يسهل امتصاصه وتمثيله والاستفادة منه. بالإضافة إلى أن الأسنان تضفي طبيعة جمالية من حيث لونها وشكلها وتنظيمها على الفم، وذلك في حالة العناية من كل الأوجه الغذائية والصحية. وجهاز الأسنان هو أحد الأجهزة العظمية الذي يدخل في تكوينه بعض العناصر الغذائية، ولذلك كانت التغذية السليمة والصحيحة ضرورة مهمة لتكوين أسنان سليمة منذ نشأتها الأولى.

أيها الأصدقاء، بعد هذه المقدمة عن مكونات غذاء الإنسان وأهمية هذه المكونات للأسنان، ينتقل بنا الدكتور محمد منصور في دراسته عن الأسنان والتغذية إلى عناصر تركيب الأسنان. يقول الدكتور محمد منصور: من العناصر الغذائية الداخلة في تركيب الأسنان أولاً الكالسيوم والفسفور. يعتبر الكالسيوم والفسفور من أهم مكونات الأسنان، إذ يوجد 99% من الكالسيوم في الهيكل العظمي والأسنان، وتتكون الأسنان مما نسبة 60 إلى 70% من مواد عضوية تترسب على الشبكة من مواد بروتينية، وهي أساس مادة الكولاجين، وهي بروتين حيواني. وملح الأسنان الرئيسي هو الأباتايت، وهو ملح مزدوج من فوسفات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم، كما توجد كميات صغيرة من عنصر الصوديوم والمغنيسيوم والكلوريد والمولي بيدنيم والزنك، كما تحتوي على معادن أخرى.

أعزائنا، طبقة الأنامل للأسنان هي الطبقة الخارجية من السن كما يقول الدكتور محمد منصور، وتحتوي على 99.5% مواد عضوية، وطبقة الدنتين وهي أسفل الطبقة الخارجية وتحتوي على 87% مواد عضوية. أما مادة الأسمنت في الأسنان فتحتوي على 70% مادة عضوية، وتحتوي طبقة الأنامل على 36% كالسيوم، 17% فسفور، أما طبقة الدنتين فتحتوي على 27% كالسيوم و 13% فسفور. ويوجد تبادل مستمر للمعادن بين الأنامل في الأسنان واللعاب، ولا يوجد للسن قدرة على تجديد أنسجته إذا تلفت بالتسوس أو الكسر. والمادة العضوية الموجودة في طبقة الأنامل في الأسنان عبارة عن بروتين من مادة الكيراتين، أما بروتين الدنتين فهو عبارة عن كولاجين.

المغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين جيم، وهذا الفيتامين الأخير لازم لتكوين المادة الغروية التي تعمل كمادة لاحمة بين الخلايا، وأيضا فيتامين دال. ويتميز عنصر الكالسيوم بأنه صعب في الامتصاص، وعادة يكون امتصاصه في الجسم غير كامل، وتختلف درجة الامتصاص بين الأفراد، وهي تتراوح عادة بين 20 إلى 30%.

0: قبل أن يبدأ بعشرة أعوام. لقد كانت أمامنا خطط ممتازة اخترنا منها ما يليق بشاعرنا العظيم، وما كان عملي غير التنسيق بين البرامج المختلفة.
1: هل تتكرم وتوضح لنا كيف بدأ الاحتفال؟
0: في صباح يوم 23 من أبريل سنة 1964 استيقظت ستارفورد

0: وزوجها دوق أدنبر إلى المسرح التذكاري، حيث تقام مأدبة غداء أنيقة تحت الأشجار.
1: أي مسرح ذلك يا سيدي؟
0: سيدي، هل يجهل أحد أول مسرح سعدت خشبته بأعمال شكسبير؟ إنه مسرح الجلوب يا سيدي.
2: وبعد الغداء
0: اتجه الجميع زرافات ووحدانا إلى المدرسة الابتدائية التي كان شكسبير تلميذا بها، وانضم إليهم تلاميذ المدرسة بزيهم الرسمي حتى قبر شكسبير، حيث وضعوا آلاف الباقات من الزهور.
2: والفن يا سيدي، كيف كان احتفال الفن بسيد الفنانين؟
0: لم يقتصر الاحتفال على ستراتفورد يا سيدتي، ما من مسرح في العالم إلا واحتفل في نفسه بتمثيل دور شايلوك في مسرحية تاجر البندقية.
3: في استطاعة السيد باسانيو أن يستنزل كل اللعنات على رأسي، ولقد فعل هذا من قبل كثير جدا من القوم، ولم يحدث لي ما يتوقع السيد باسانيو أن يحدث. كل ما أطالب به أيها السادة القضاة هو تطبيق القانون، رطل من اللحم ومن قلب المدين، وها هو السكين والميزان. هكذا كان الاتفاق، الاتفاق مع السيد المدين الذي لم يكف يوما عن أن يناديني بالكلب العقور. حسنا، الكلب الآن يطالب بحقه.
4: وفي قرية واروكشاير قدمت فرقة الأولدفيك مسرحية حلم منتصف ليلة صيف.
5: ماذا فعلت يا بك؟ لقد أخطأت خطأ كبيرا، ووضعت رحيق الحب في عين محب مخلص، وستكون النتيجة أن يخون المحب المخلص ولا يخلص المحب الخائن.
6: هكذا حكم القدر، فبينما ترى محبا واحدا يخلص حبه، ترى مليونا يخونون،

0: من نوفمبر سنة 1582 ميلادية ليعثر مرة أخرى بالفنان، ولكن على ورقة.
1: وثيقة زواج السيد ويليام شكسبير على الآنسة آن هاثاوي.
2: ثم يعثر به مرة أخيرة لا يفقده بعدها أبدا، وكان ذلك على مسرح الجلوب وهو يمثل دورا صغيرا في أول مسرحية كتبها، فينوس وأدونيس. بعدها توالت مسرحياته ووصل إلى أقصى شهرته، وفجأة اخترمه الموت
0: يوم 23 إبريل عام 1616 ميلادية.
2: منذ مات شكسبير وأقاويل عجيبة تتبعه حتى قبره، أقاويل وشائعات عبرت عنها جملة أطلقها شاعر أعصره زمنا وعاداه طويلا، هو الشاعر روبرت جرين.
1: أي أحمق هذا الذي يتصور أن المهرج التافه الذي يدعى ويليام شكسبير هو الرجل الحقيقي؟

المتاعب الحب، أين تعلم شكسبير الفرنسية حتى يضع في مسرحية هرني الخامس مشاهد كاملة باللغة الفرنسية؟ كيف أنطق شخصياته بالإيطالية في تاجر البندقية؟ هل أتيح له السفر والسياحة حتى يشرح بإيضاح أسلوب الحياة في فينيسيا وفي نافارو في قصر ملك الدنمارك؟

0: المحاولات، وظل العملاق العبقري على قمة الخلود الأدبي لا يطاوله الأقزام كما قالت الملكة إليزابيث منذ 400 عام.
1: وسيظل كل قلب محب للفن والجمال يركن في صحراء الحياة القاسية إلى تلك الواحة الظليلة الحنون التي صنعها من أجلهم العبقري الذي ولد
0: يوم 23 من أبريل 1564 ميلادية.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
3: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
4: على شعب البلاد وكل سكانه.

الحوارية من أجل تعزيز لغة الحوار بين البشرية. إحنا نعلم أن الجنس البشري اليوم مختلف ومتنوع، مو جنس واحد، فنشوف الأبيض والأسود والأصفر ونشوف اللغات المختلفة اليوم. فلذلك هناك أهمية قصوى خاصة في ظل الظروف اللي احنا نشوفها اليوم ان يتم تفعيل هذه اللغة، لغة الحوار بين البشر. العالم اليوم يتعرض الى مخاطر من الكوارث الطبيعية الموجودة، من الصراعات اللي نشوفها اليوم البشرية بين الدول، سواء على النفط او الماء وغيرها. فهذه اللغة اليوم من الأهمية تفعيلها، وتفعيلها على مستوى دولي. فلذلك كل المؤسسات اليوم اللي تنضوي تحت أي مجتمع أو أي

0: ان البحرين افتحت مجالات كبيره في الحوار، وخاصه احنا نتكلم عن الحوار الحضاري. نتذكر مع العهد الزاهر لسيدة جلالة الملك اقيمت مجموعه من الفعاليات اللي هي تتكلم او تقيم الحوار، فوجدنا هناك حوار تقارب الاديان، وجدنا حوار الحضارات اقيم في البحرين في بدايه الالفيه مع بدايه العهد الزاهر لسيدة جلالة الملك، وجدنا ان اقيم الحوار الوطني في الاحداث اللي صارت 2011
1: وحتى في الامور السياسيه حوار المنامه يعتبر نوع من انواع الحوارات.
0: بالضبط. نعم. وهذه اللي احنا ناكد عليه ان حوار المنامه هو حين أصبح المنصة الحضرية لمعالجة الإشكالات اللي يشوفها العالم. نعم. واللي يتعرض لها المنطقة الإقليمية. فلذلك هذه الحوارات اليوم هي حوارات هادئة، وهذه السياسة أو الدبلوماسية الهادئة اللي تقودها وزارة الخارجية يدفع المجتمع أن يرتفع سقفه. إحنا إذا أردنا إحنا نقارن، خلينا نشوف إحنا لغة الحوار اللي عندنا عند المجتمع البحريني بلغة حوار مع مجتمعات أخرى، نشوف في فرق. نعم. في إحنا في هدوء، في طرح اتزان، في عند

الحكمة الملكية، استطاعت البحرين أن تعزز مكانتها كجسر للتواصل بين الحضارات والثقافات والأديان، وإن تستضيف العديد من المبادرات والملتقيات الدولية التي تدعو إلى حوار والتفاهم والسلام بين الشعوب. كما أن نجاح البحرين في ترسيخ هذه المكانة العالمية يعود إلى تكاتف الجهود الوطنية على مختلف المستويات، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية وتحمي التنوع الثقافي، أو عبر المؤسسات الوطنية والمبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة الاحترام وقبول الآخر. وقد انعكس ذلك في السمعة الدولية الطيبة التي تتمتع بها مملكة البحرين، وفي الإشادة المستمرة بتجربتها الرائدة في مجال التعايش السلمي والحوار الحضاري. واليوم تقدم

0: من المبادرات البحرينية المرتبطة بالتعايش والحوار والسلام يعكس حجم الثقة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين ومصداقية النهج الذي تتبناه في تعزيز قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب. فهذا الاعتماد لم يأتي من فراغ، وإنما نجد ثراء. ومن جانب آخر، فإن هذا التقدير يؤكد أن البحرين لم تكتفي بالدعوة إلى التعايش والحوار على المستوى المحلي، بل نجحت في تحويل هذه القيم إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر عالمي تتجاوز حدودها الجغرافية، كما يعكس قدرة الدبلوماسية البحرينية ومؤسساتها الوطنية على بناء شراكات دولية فاعلة تخدم أهداف السلام والتنمية المستدامة. ولذلك يمكن النظر إلى اعتماد هذه المبادرات بوصفه تتويج لمسيرة وطنية راسخة في دعم الأمن والاستقرار والتقارب بين الأمم، ورسالة تؤكد بأن البحرين أصبحت شريك دولي مؤثر في الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلام والتعايش في العالم.
1: نعم، إذن سعادة السيدة نانسي خضوري عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.
2: في عالم تتسارع فيه التحولات وتتقاطع فيه الثقافات والحضارات، يبرز الحوار بوصفه اللغة الأرقى لبناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التفاهم الإنساني وترسيخ قيم السلام والاستقرار. وفي اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، تتجدد الإشادة بالدور الريادي الذي تتطلع به مملكة البحرين في ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري، انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وعلى امتداد عقود، رسخت مملكة البحرين مكانتها نموذجاً عالمياً للتنوع الديني والثقافي وملتقى للحوار والتفاهم بين مختلف الحضارات والأديان من خلال مبادرات نوعية ومشروعات دولية عززت قيم الأخوة الإنسانية ونشرت ثقافة السلام والعيش المشترك، وأسهمت في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف والتعصب. ويجسد مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح هذه الرسالة الحضارية عبر برامجه ومبادراته الهادفة إلى بناء جسور التواصل بين الثقافات وتأهيل كوادر قادرة على نشر قيم الحوار والتفاهم في مختلف المجتمعات، إلى جانب إطلاق مبادرات وجوائز دولية حظيت بتقدير وإشادة واسعة على المستوى العالمي. كما تواصل مملكة البحرين من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 جهودها الدولية

0: أبرز الجامعات. فمثل هذه الشباب اليوم هو ليس فقط حامل شهادة، لا، هو قائد مجتمعي ينشر ثقافة السلام والمحبة والتسامح والتعايش. ممكن هذا الشاب يحاضر الكثير من الفعاليات ويحاضر بلغات مختلفة. جميل. ليس فقط العربية والإنجليزية كما يعتقد البعض، لا، الكثير منهم يحملون لغات من أقصى الأرض إلى أقصاها.
1: نعم.
0: وشاهدنا احنا هذه النماذج الشبابية، وهذه الكرسي ليس فقط للبحرينيين، بل جلالة الملك جعلها أوسع بحكم أن البشرية يجب أن تستفيد من هذا المقعد. فالكثير من الطلبة اللي استفادوا من هذه المنح الملكية من داخل البحرين ومن خارج البحرين. فلذلك هذه جانب من الجوانب اللي يقدمها المركز. لربما البعض يقول أنا ما شاهدت الفعاليات هذه أو ما حسيت إنه موجود. ما بتحس إلا عقب سنوات لما تشوف الشباب قاعد يقدم، والشباب اللي تخرج عنده قاعدة أصلا، يعني هو مش جاي يحمل هذه الشهادة ويحمل هذا العلم في مجتمع يفتقد إلى التنوع. هو بيدخل في المجتمع فبيشوف هذا التنوع اللي هو درسه، وكيف المسلم يعيش جنب المسيحي، جنب اليهودي، جنب الهندوسي، كل أطياف المجتمع الدولي يعيش في المجتمع البحريني. فهو ما يستنكر هذا الأمر. فلذلك احنا مثل هذه المشاريع المبادرات اللي قدمها المركز كبيرة. في كذلك هناك جائزة الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وهذه تعتبر الجائزة الأولى على مستوى العالم. احنا لربما في المنظمات الدولية شفنا جائزة السلام مثلا، لربما شفنا جائزة مثلا التسامح، لكن جائزة التعايش هي فقط لمملكة البحرين. فلذلك هي في هذا العام يتم تدشينها للمرة الأولى مخصصة للأفراد وللمؤسسات. جانب آخر أن المركز قدم للأمم المتحدة يوم حضاري، وهو يوم التعايش السلمي.
1: نعم.
0: وتم التوافق عليه بالعام الماضي 2025، وتم اعتماد تاريخ 28 يناير من كل عام يوم للتعايش السلمي. وهذه طبعا مملكة البحرين تقدمت بها من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. فلذلك مثل هذه الصورة نجدها على المستوى الدولي. أما على المستوى المحلي فنجد أن المركز دائما على تواصل مع كل الفعاليات. هو لا يقتصر على أتباع الأديان، يعني يمكن البعض يعتقد أن المركز متخصص فقط أنه يحاور أتباع الأديان، وإن كانوا هما جزء أصيل من عمل المركز، ولكن المركز كذلك يلتقي مع الإعلاميين، يلتقي مع المحامين، يلتقي مع المهندسين، يلتقي مع التجار.
1: شو الرسالة اللي يبغى يوصلها؟
0: الرسالة أن المركز بإمكانه يفتح الحوارات، وهو أنسب مكان وأنسب مكان حاضن تحت رعاية ملكية. أن كل المجتمع، أنت لربما تقعد في مؤسسة أخرى، لربما أنت تحسب على طرف أو جهة أو، لكن هذه المؤسسة هي مؤسسة ملكية تدعو للتسامح، للحوار، إبعاد خطابات الكراهية. فلذلك أنا أعتقد مركز الملك حمد بإمكانه يقدم صورة جميلة في قضية الحوار، ونجد أن ربما صورة واحدة تغير القناعات القديمة السلبية القديمة. ربما المركز لما يكون يجتمع المسيحي مع المسلم مع اليهودي مع الهندوسي يجد أن المجتمع بأسره هو في حالة أمان.
1: نعم. وأحمد بوصل حديثي معك، لكن بعدين ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الصادق عمر خلف الله، عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. أهلا ومرحبا بك دكتور في هذه التغطية المباشرة. بما أن الحديث ضيفي صلاح الجودر تحدث عن مركز الملك حمد للتعايش، بداية لو نتطرق إلى دوركم في مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في نشر ثقافة الحوار بداية.
2: مساء الخير وشكرا على استضافتي. يقوم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بدور محوري في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح والاحترام المتبادل بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الدولية وتنظيم المؤتمرات والندوات، وأيضا بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والدينية والفكرية حول العالم. وأيضا يعمل المركز على تعزيز ثقافة قبول الآخر ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف عبر الحوار والتعليم والتواصل الحضاري. انطلاقا من رؤية مملكة البحرين التي تؤمن بأن التنوع مصدر قوة وأن التعايش

0: And every house is not a house until unless you make it a home. So this is Bahrain.
1: Home means it's a safety. You are happy like that.
2: الوطن يعني كل شيء. حياتنا الوطن. احنا عايشين على الأساس نخدم الوطن.
3: الوطن مشروع. الوطن بيت. الوطن عائلة ومجتمع.
4: وقلنا لهم تخيلوا لو مملكة البحرين شخص. شلون ممكن توصفونه؟ شنو صفاته؟ وشلون حضوره؟
0: سوبرمان.
5: أولاً هو شخص أصيل، هو شخص كريم، هو شخص طيب، هو شخص قوي ولكن في ذات الوقت متسامح.
6: The hospitality, kindness, and I can say true relationship with people.
0: Very passionate, very loving.
7: It's beautiful.
8: ترى سؤال صعب شوي. يعني فظيع.
9: رجل يعرف التزاماته.
1: Strong country.
10: شخص جميل طويل ثقيل على الأرض يشوف من بعيد.
2: أرض مباركة يعني.
7: Paradise.
11: البحرين أم وحنونة على عيالها.
4: وفي النهاية سألناهم شنو الشيء اللي يخليك تحس إن مملكة البحرين دائما بخير.
5: ابتسامة سيدي حضرة صاحب الجلالة وأيضا تطلعات المواطنين والمقيمين وحرص الحكومة الموقرة على استقرار مكتسبات البحرين
10: اللي نحمله طبعا من حب ووفاء حق هذه الأرض.
3: الأمان يلي موجود فيها
11: في مملكة البحرين. في أديان وجنسيات كلها مختلفة وإحنا كلنا عايشين مع بعض.

شريك، بل هي أم البحرين، المرأة هي مؤسسة الكيان، هي المسؤول عن الأسرة. فلذلك المرأة في البحرين اليوم استطاعت المساهمة في عملية البناء ومعالجة السلبيات اللي تحدث. كذلك الشباب، نجد أن الشباب منذ تولي سمو الشيخ ناصر مسؤولية الشباب، حقق الشباب البحرين إنجازات كثيرة على كل المستويات وكل المستويات الرياضية. وهذا اللي احنا دائما ندعو الشباب اليوم، الاقتداء بسمو الشيخ ناصر، ان انت الشاب تريد ان تكون في هذا المحضن، لا تريد ان تذهب الى مشاريع تدميرية او مقتبس من دول متأزمة، فكر كيف انت تبني المجتمع وتحمل الراية. فلذلك اليوم ابرز المحاضن، نحصل محاضن التعليم ومحاضن الإعلام. فلذلك الإعلام يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة، وشفنا تلفزيون البحرين في رسائل المستمرة، وجدنا الصحافة البحرينية كيف هي توعي وكيف هي متواصلة مع المجتمع، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة. وجدنا حتى الإعلام العسكري

0: الوطن، فلذلك هو يقوم بدوره. كذلك اليوم المربي والمعلم اليوم هو بينه وبين الطالب في الفصل، من يراقبه هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو عليه مسؤولية كبيرة، ليس فقط إيصال المعلومة بل يعزز الأمن. وهذه شاهدنا احنا يمكن صغار، احيانا ناتي الى ابانا ونقول ترى يعني المدرس شوي شد علينا، فيقول مدرس ما غلط، انتوا غلطتوا،
1: صحيح
0: انت استوعب شو يقول، ايش معنى الطلبه الثانيين مرتاحين من معلم ليش؟ فلذلك اليوم انا اتمنى يعني هذه لكل اولياء الامور، لا تحط مثل ما يقول راسك في راس المعلم، بالعكس اوقف مع المعلم لمصلحه ولدك، لا تخلي ولدك يحس ان الولد ان المعلم مخطئ وان المعلم على غير مستوى وان المناهج فيه مشكله وان التربيه فيه مشكله، لا المشكله فيك انت كولي امر، انت حين حملت الشهادات العليا، عندك بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، لكن لا توصل الى مرحله لا ترى المعلم شيء او لا ترى المنهج، انت اليوم مسؤوليتك ان هذه المحاضن انت كولي امر، انا اروح حق المعلم واسوي له قبل على راسه واقول له اذا في خطا من الولد خبرني انا ولي امره،
1: يعني كاد المعلم ان يكون رسولا
0: بلا شك، هذه هذا نتمنى احنا
1: اكيد. استاذ صلاح، يعني في هذا العام ربما العالم باجمعه يحتفل باليوم الدولي للحوار بين الحضارات بالتزامن مع عام عيسى الكبير، وهذا ما نحتفل به نحن هنا في البحرين. باعتقادك هذا التزامن الذي يحمل الارث الحضاري لمملكه البحرين،
0: عام عيسى الكبير احنا نرتبط معه ارتباط ازلي، يعني احنا ارتباطنا بتاريخي، يعني من الاباء والاجداد اللي كانوا يبون عن عيسى الكبير وعن الانجازات والاستقرار في عهده، احنا نفخر فيه هذه، وما كان احنا ممكن نوصل الى هذه ما وصلنا فيه من تقدم اليوم لولا ان كانت تشربوا ابائنا مثل هذه القيم. ويأتي يوم الحوار الحضاري هو جزء من هذه الفهم، اللي احنا إذا فهمنا المشروع اللي أطلقه سيدي جلالة الملك بتخصيص هذا العام بعام عيسى الكبير حاكم البحرين وتوحى طيب الله ثراه، فهمنا أن كل القيم اللي حين العالم يعني يفتخر فيها وهيات هي كانت موجودة موجودة ولها ارتباط أزلي من عهد عيسى الكبير، فنجد أن المجتمع البحريني أصلاً قائم على الحوار، يعني المجالس الأهلية اللي انفتحت في عهد عيسى الكبير نجدها مجالس غوص، مجالس علماء، مجالس أسرة مالكة، مجالس أثرياء، وكل المجالس هذه كان يدار فيها هذا الحوار الحضاري. فلذلك شفنا كارتيه اللي هو تاجر اللؤلؤ الفرنسي، يأتي من فرنسا إلى تاجر اللؤلؤ الذكير وبن مطر والزياني وكثير من التجار يجلس معاهم في حوار حضاري، هو جاي من أوروبا لكن يجلس مع مجتمع بحريني ويأكل معاهم، وهم يأكلون يقولون بسم الله وهو يقول بسم الله في صورة حضارية من عهد عيسى. فلذلك احنا حقيقة نحتاج ان احنا ما نضيع يوم واحد من عام عيسى الكبير إلا أن إحنا خدينا زاد سنوات طويلة، وأعتقد
2: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
3: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
4: سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك. رئيس الحرس الوطني يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، ويشير بما تشهده مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات من تطور مستمر. لدى رعاية سمو حفلة تخريج الفوج العاشر من طلاب مركز ناصر العلمي والتقني، سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات النوعية استثمار وطني يعزز تنافسيتهم العالمية. القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة

مكتسبات وترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجية. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصحاب السمو والمعالي وسعادة ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحياتي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حملهم سموه تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحياتي سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه في أن تحقق الاجتماعات أهدافها المنشودة وأن تكون دافعا نحو مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق التطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والازدهار وتعزيز مختلف مسارات التنمية واستثمار الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف المنشودة على مختلف الأصعدة. كما عرب سموه عن إدانة مملكة البحرين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا من علاقات صداقة طيبة، وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تطور مستمر، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين دول المجلس وكندا وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما وازدهارا. من جانبهم عرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديهم من حرص واهتمام مستمر بتعزيز أوجه العمل الخليجي المشترك، متمنين لمملكة البحرين مواصلة النماء والازدهار. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزا واتساعا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيسي مجلس الوزراء، معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلت معالي وزيرة خارجية كندا تحياتي دولة السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حملها سموه نقل تحياته إلى دولة رئيس وزراء كندا وتمنياته لكندا بمواصلة النماء والتقدم، معربا سموه عن تمنيته بأن تكلل الاجتماعات بالنجاح والتوفيق
وتحقق الأهداف المرجوة وأن تكون مخرجاتها دافعا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وكندا. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي يمثلها الاجتماع الوزاري المشترك الثالث الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون والتنسيق الثنائي في كافة المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبها أكدت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا دعم كندا لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيرة إلى ضرورة فتح مضيق هرمز صونا لحرية الملاحة البحرية، معربة عن بلغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ميوله من اهتمام وحرص بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكندا في كافة المجالات، ودعمه للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكندا، متمنية لمملكة البحرين مواصلة الازدياد

مشيدا بما تشهده مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات من تطور مستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. من جانبي أرحب المشير عاصم منير بزيارة سمو رئيس الحرس الوطنية، مؤكدا على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل التطوير والتعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والأحداث الجارية في الشرق الأوسط. كما اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الأدميرال نويد أشرف قائد القوات البحرية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة في العاصمة إسلام أباد. وخلال اللقاء شهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي بلغها التعاون العسكري وتبادل

والتنسيق المشترك في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق محمد عاصم ملك المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك، وذلك بمكتبه بمدينة راولبندي المجاورة

انسجاما مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المستمر من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال رعاية سمو والي حفل تخريج الفوج العاشر من طلاب مركز ناصر العلمي والتقني بحضور سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأولياء الأمور، حيث احتفل المركز بتخريج 179 طالبا من المسارات التعليمية المتخصصة التي تشمل المسار الهندسي ومسار الابتكار التكنولوجي ومسار الرياضة وإدارة الأعمال. وأوضح سموه أن الشباب البحريني يشكل الثروة الوطنية الأهم والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، مؤكدا أن المركز يواصل أداء دوره في إعداد كفاءات شبابية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات التي تمكنها من المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية.

0: الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون بين الأمم والشعوب. وفي هذه المناسبة الدولية تؤكد مملكة البحرين استمرار رسالتها الإنسانية والحضارية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الحوار والتسامح والتعايش تمثل الأساس المتين لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية جمعاء.
1: أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن ندانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطنية بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي. كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج الصراعات وتقويض جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى الأخبار العربية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أنها تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء دولة الكويت والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء. وبحسب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: أعزائي المستمعين،

معين، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونتصفح معاكم صفحات المعجم، معجمنا الذي يحوي الألفاظ والتعابير البحرينية، ونحاول أن نؤصل ما يمكن تأصيله وأن نشرح المصطلحات والتعابير، ونطلب من الله التوفيق. عندنا تعبير يقول: يا رازق القوبعة ارزقني. دائما هذه يتردد لما يعني نحن نمشي مثلا ونشوف شخص بدت عليه اثار النعمة، ونحن نعرف ان سببها يعني قد يكون ضربة حظ، يعني باع شيء ما يسوى دراهم قليلة باع بمبلغ كبير واصبح غني. فرزق هذه طبعا اللهم لا حسد، ولكن نقول يا رازق القوبعة ارزقني. ويتردد هذا التعبير في كل موقف مشابه. لا شك أن لهذا التعبير قصة، وتتلخص هذه القصة في أن مرة من المرات كان في راعي يرعي غنيماته في البر، وكان الواقع يتعب في التنقل من مكان إلى آخر طلبا للكلاء والماء، وكان قانع برزقه، راضي بمعيشته اللي الله يطرش له يقبله ويشكر. وفي ذاك اليوم وكان الحر شديد جدا والشمس حارقة، وهو يمشي مع غنيماته شاف الشيرة فآوى إلى ظلها يستريح عن حرارة الشمس. يقول خلنا أقعد هني وهد الغنم يرعون، ووقت اللي يعود إلى غريته بيجمع غنيماته وبيرجع. وهو قاعد تحت الشيرة شاف قوبعة، القوبعة طائر يكثر في صحاري البحرين، يكثر يعني موجود بكثرة عندنا في المزارع وفي الصحاري، لا اسم عربي، اسم العربي القبرة، ونحن نذكر طرفة بن العبد نصب فخ حتى يصيد القبرة وكانت عيارة، وقال فيه خلالك الجوف بيضي وصفري، وبنوصل حق هذا التعبير ومنتحكي عنه، ولكن القبرة طرت علي هي قبعة في العامية وقبرة في الفصيح. وهالقبعة كانت عمية ما تشوف، فظل يراقب هالعمية المسكينة وهو مندهش، شلون يعني هذا العمية القبعة العمية قاعدة شلون تاكل؟ يعني قام الفلاح أو الراعي يتساءل بينه وبين نفسه، يقول شلون تاكل ذي؟ شلون هي رزقها؟ فيعني متعجب قام يتأمل فيها. وفي هذا الأثناء سقطت ثمرة من ثمار الشجرة يم القبعة، وأحدث طبعا سقوط الثمرة أحدث صوت، تعرف القبعة الصوت، فقامت تنقل مني مني مني مني لين صارت الثمرة وكلتها. فقام الراعي وتشهد واشتد من العجب وقال لا إله إلا الله، فعلا الله لم يخلق ليهمل. وهذا طبعا مصطلح أيضا يقول ما خلق همل، احنا يدور في مجتمعنا هذا المصطلح. وبدل ما يتعظ باللي شافه ان يعني الله بعث حق هذه العمية الرزق لمكانه، هو قرر شيء بينه وبين نفسه، رجع للقرية وتخلص من الأغنام، غنيمات الناس رجعها عليهم، واذا عنده غنيمتين ثلاث معاهم باعهم، وراح سيد المسجد واعتكف في المسجد، طول لحيته وقع اخذ له زاوية في المسجد، وتم من فرض لفرض ما يطلع عن المسجد. فالمصلين اول يوم شوفوه، ثاني يوم، ثالث يوم، لا شك انه يعني تعجبه، والرجال ما يطلع من المسجد، ايش قصته؟ وبعدين بعض عقلاء
الفريج أو القرية

0: شافوا يعني سبب الجوع حق صاحبهم ذي يوعان ما قاعد ياكل، فياوا العدال وقعدوا معاه وقولوا له تعال يعني انت عندك مشكله، عندك قضيه، محتاج الى اخره، احنا بنساعدك. قال لا انا ما عندي اي مشكله، ولكن انا شفت الله سبحانه وتعالى رواني احداث وكانه ارسلها لي لاتعظ. قولوا له شنو هالاحداث ذي؟ قام جاب لهم سالفه القوبعه وقال ان شفت شلون ان هذا العمي المسكينه اللي ما عنده لا حول ولا قوه، الله طرش له الرزق لمنقارها. الله سبحانه وتعالى قادر ان يبعث للرزق اذا جديت في الدعاء، اذا طلبت وانا قاعد في المسجد هني، فليش اتعب روحي اروح مع الغنم في البر في البرد في الحر، اقعد في المسجد واطلب الله واكثر، والله مثل ما رازق هذا القبعة مثل ما رزقه بيرزقني. وكان كل دعاء يا رازق القبعة ارزقني، يا رازق القبعة ارزقني. القصة الشعبية تنتهي لهني بطرفة وضحكة على هذا الرجل. وفي أحيانا بعض الروايات تواصل أن هذا الراعي كار أحمر وإلى آخره، يعني توصل الراعي ذي أن يتزوج بنت الملك. ولكن معظم القصة الرواية ذي اللي سمعتها أنا من الرواة كانوا يقفون لهني ويقول لك بس هذا المينون باع غنماته وقعدت المسجد ويا رزق القبعة ارزقني. على كل حال احنا ما بنحلل هذه القصة تحليل علمي، ولا بنفسرها أيضا، ولا بنخضعها لما تخضع إليه القصص من تحاليل في الفلكلور. احنا بنقول ان اللي ابتكر هذه القصة اللي هو الشعب البحريني أراد أن يخبرنا شيء جوهري وهام من صلب السلوك الديني الذي جبلنا عليه منذ أن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة المشهورة: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد عرف أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. تبي تقول لنا الرواية أن الراعي نسى هذه النصيحة الغالية من الخليفة عمر، يعني أنت أسعي ونسع معك، هذه هي الحكمة، وليس تقعد في المسجد وتقول اللهم ارزقني ونسيت، وتعرف أن الذهب والفضة ما تيك عن طريق ما حد يقطع عليك ذهب وفضة. الواقع يعني الشيء الجدير اللي يعني علينا ملاحظته ان القص الشعبي عندما لم يضع نهاية لهذه القصة وتركها معلقة، طبعا احنا ما ندري في اغلب الروايات ما ندري صار حق الراعي قاعد تاب ما تاب عادل رشده رجع راعي مات من اليوم ما ندري، ولكن الضمير الشعبي والوجدان الجمعي ما يهم امر الراعي ترى بقدر ما تهمه النتيجة النهائية التي بسببها انتشرت أمثال هذه القصص والحكايات في خلاصة متناهية الصقر، عبارات قليلة ما تزيد على عدة كلمات، شوفوا كم كلمة يا رازق القوبة أرزقني، لكن تظل دائرة وتنتقل من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل، متضمنة الحصيلة الأخلاقية والخبرة الحياتية. هذه القصة الصغيرة. وطبعا في روايات أخرى تقول يا رازق الضب ارزقني، يعني أن الحيوان ما كان قبعة عمية، كان ضب أعمى وعند باب غارة وياتي رادق قعدت عند بوزة قال كذي بس وكلها، وتكثر الروايات، ولكن المحصلة النهائية أن هذه القصص تحوي الخبرة الحياتية للناس، ويحب كل جيل يوصلها للجيل اللي بعده، ونحن بدورنا وصلناها لكم في هذه الحلقة. والظاهر أن هذه القصة أخذت الحلقة كلها، فأشوف المخرج يقول لي نكتفي، فنكتفي بهذا القدر من الموضوع، وآمل أن ألقاكم في حلقات قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم

محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد، أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.
2: قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني ورواد

رابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم له النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة

المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشي، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم، يا أخي اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيش أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.

0: تحقق.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون

0: مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أنا منسى له وغاب عني، نسيت عادل النسيان طيبا، بعد فرقاه صار النوح فيني وبين الناس عاداتي غريبة. أنا أشهد من فراقه أخاب ظني، ونوم الليل ما عدته تنيبة. أون والناس تحسبني أغني، وضحكاتي على شفاهي كئيبة. نشدني بالملامة من جهلني، يحس بالنار من عايش لهيبة. على قبره نعم لا زال وني، يعود ذكرياتي يا الحبيب.
1: وإحنا ذكريات تجمعنا وياك كل يوم عزيزنا المستمع، ذكريات اللقاء الليلي المتجدد اللي نعيش فيه كل ليلة.
0: أهلا بكم، أهلا مع همس هذا المسار.

0: أنا الليلة اللي بسألك سؤال وأبغيك تتخيلين معاي الصورة اللي بقولها، ويمكن في البداية ما تصدقينها بس ذي هي الحقيقة.
1: عموما تفضل قول وأنا بسمعك وبجاوب على سؤالك بكل صراحة. وعد،
0: شي يكون موقفك لما تصادفين إنسان سواء كان رجل أو امرأة بارد الإحساس والمشاعر، بارد إلى درجة أنك تشعر معاه أن الدنيا صارت ثلج؟
1: الحقيقة هي مسألة صعبة جدا، أنا ما صادفتها في حياتي، لكني سمعت من ناس وقريت في المجلات عن حالات من الحب البارد، خصوصا عند الشعوب اللي تسكن المناطق الباردة جدا. يمكن بحكم برودة الجو المستمرة طول العام تقريبا يمكن تأثر على مشاعر الإنسان، وبالتالي هذه المشاعر تكتسب شيء من برودة الجو.
0: هذه طبعا الرأي يمكن يكون صحيح في البلدان اللي ذكرتيها، لكن في بلدان اللي تذوب الثلج من حرارته، واللي لو الإنسان يعني مشاعر في ثلاجة يحترق من حرارة أنفاسنا، المفروض أن في بلداننا قليل ما نصادف مشاعر بارد.
1: لكن مجتمعنا ترى مثل

0: أي مجتمع فيه كل النماذج الإيجابية والسلبية.
1: في ذي لك الحق. أنا عارف شخص يعني مو بصديق، لكن معرفته كان على علاقة عاطفية بفتاة، والفتاة جميلة يعني نوع من الجمال الأخاذ، كانت لا هي سمراء ولا بيضة، كان لونها حنطاوي.
0: الله.
1: ومع ذلك كل هالجمال كان بارد أمام مشاعر رجل تكاد تخرج من جسد.
0: طيب ليش ما حاول أنه يخرجها من حالة البرود العاطفي؟ لأن الحال اللي تعيشها يمكن حالة مؤقتة نتيجة صدمة أو غيرها. مهمته هني أنه يحاول، مدام هو يحبها، يحاول أنه هالحب يكون التيار الدافئ من المشاعر اللي مررها على برودة مشاعرها، يخليها تستشعر الحرارة اللي ينشدها في مشاعرها.
1: ومن قال أنه ما حاول؟ هو حاول أمرار، حاول أن هالبرود يقتله حتى لو بالغضب، بالشعر، بالكلام، حاول يحرك ثورة البركان داخلها، لكن النتيجة أن البركان ما نطق. حالة صايمة عن الكلام، رحل وياها بعيد، قطع كل المسافات، لكن رجع حروفه تلهث وهي قدامه باردة. يا باردة إحساس وضمير، قلبي أنا بحبك أسير، لكن برودك يقتل. يا باردة تعبت تحرك خافقك، كتبت لك حبيبتي شوف الشعر، وكتبت لك ضاع العمر، وكتبت لك أواعدك، لكن بعد كل هالكلام ألقاك انتي واقفة، والقى حروفي ترتجف قدام برد العاطفة. يا باردة وعيدها يمكن تحرك ساكنك، يمكن تثورين بغضب ولا بعتب، بس المهم ثوري علي، قولي أحبك وانتخيك، قولي كرهتك ما أبيك، وأنا وعدك إذا نطقتي الأولى ببكى أحبك للأبد، وإذا نطقتي الثانية برحل بعيد وابتعد، بس المهم ردي علي، أبي أحدد موقفي، وإن كان خوفك أنجرح بطمنك، قلبي تعود على الجروح، ما ظن يبكي من جديد لو زدت جروحه جروح، بس المهم تكلمي، ذوبي مسافات الجليد، تحرري من السكوت، ودي أعيش العاطفة، ولا انت بالغرام عن السوالف حالفة يا باردة. كانوا اثنين أصدقاء، علي وخالد، تجمعهم علاقة صداقة وطيدة، علاقة ما لها مثيل، وكانت مضرب الأمثال في الأخلاص والمودة.
0: طيب هذا شيء زين طبعاً، شو الغريب في هالموضوع؟
1: الموضوع ما في شيء غريب. خالد اللي هو صديق علي يحب بنت من بنات الفريج، وهي بعد تحبه، وعلي على دراية بهالحب ويحاول يساعدهم دائماً فإنهم يجتازون أزماتهم، وكانت البنت تحاول بشكل ذكي ومدروس إنها تفك من متانة العلاقة اللي بين حبيبها خالد وصديق علي.
0: ليش مدام هما أصدقاء وصديق حبيبها ما ضرها؟ بالعكس هو واقف معاها موقف الأخ وموقف الصديق.
1: هي تعتقد أن حبيبها علاقته بصديقة أقوى جدا من علاقتها معها.
0: بس هل كان ذي صحيح؟
1: أبدا، هي محاولة منها للتفريق بينها وبين صديقة، وحبيبها حاسب كل محاولاتها، وكان خايف أن هالمحاولات توصل إلى صديقة علي وتجرح أحساسه، وهو يدري أن الكلام اللي تقوله عن صديقة كذب.
0: إيش كان الرد اللي حاوله؟
1: للأسف الشديد هي حاولت توصل شكواها إلى صديقة، وصديقة شعر بنيته التفريق بينه وبين صديقة علي.
0: وش سوى خالد؟
1: خالد حاول يوضح حق صديقة معاناته، فقال له: يا علي، مدري علامه يشتكي مني، يقول أنا مبغضة، كذاب، ما بغضت، الله يجنن عدوه، صج جنني، وأنا مثل ما انت شايف ما تعرفته،

0: إني أرد غلطاته ليعجني وعوضه لغدا مضبوط عوضته. بغيت أعينه وأشوفه ما يعاوني، حبيت أفضفض عليه وقمت فضفضته.
1: يشوف نفسه ولا هو دار ينعني، ليني ما صرت جاسي حيل ومرضته. ويا علي من كثر غيظه قام يلعني وحر قلبي وقلبه، شفني انقفته والحين لقلت له كلمة سمع مني، أعجبك أنا ما يروض بس روضته.
0: تعرفين أن الشعر دائما يغري بالتجربة ويغري باستخدامه حتى في السؤال والرد، في معرفة الجديد بين الشعراء.
1: أنا عارف أصدقاء كثيرين شعراء مراسلاتهم في معظم الأحوال بالشعر، حتى أن الشعر تحول عندهم إلى مراسلات شبه يومية.
0: واحد من الزملاء كان دائما يسأل واحد من زملائنا عن الجديد عنده من الشعر، وكان الشاعر أيامها في بداية حالة من الحب لا يعرف كيف يكتب بيت شعر، فاستغل الزميل الفرصة وسأل الشاعر: ها يا فلان شو الجديد عندك؟ فتكونت عند الشاعر حالة من الإحساس اختلط فيها مشاعر حبه مع سؤال زميله.
1: أكيد قال أبيات من الشعر ياريت تسمعنا إياها.
0: إذا حبيت تعرف عن جديدي، جديدي أنت وعيونك قصيدي، قريب للحشر طيفك خيالي، ولو ترحل عن عيوني بعيدي أسامر طيفك الغالي، وأشوفك تسامرني على نجوى نشيدي. يشاغلني ودادك يا حبيبي، ينادمني ويطلبني جديدي.
1: أنا عارف صديقة على علاقة عاطفية بأحد الشعراء، كانت هي معاه على خلاف في وجهات النظر. أرسل لها قصيدة يقول فيها: رد الخفوق اللي خذتيه من العاب، لصار مالك فيه يا زين حاجة. دمنت يا الغالي على الصد عزام، كثر التوسل عند مثلك سماجة. ارتح وريح منك يا عطر الأجسام، دور على غيري تعكر مزاجة. يكفيني ما قسيت من هم ولام، ليل الهوى لابد يطفي سراجة. وجرح الحشا لابد تشفيه الأيام، لو كان عند الطب صعب علاجه.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: مزيد من التكامل والتنسيق المشترك.
1: في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون، مملكة البحرين تتقدم بورقة تعكس رؤية جلالة الملك المعظم لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.
0: رئيس الحرس الوطني يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، ويشيد بما تشهده مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات من تطور مستمر.
1: القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وينوه بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة القائمة بين البلدين في شتى المجالات.
0: منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تعترض وتدمر عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة استهدفت سماء مملكة البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
0: وأعرب سموه عن اعتزازه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما بناه الآباء والأجداد من دعائم راسخة للعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات وترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجي. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67 بعد 100 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه في أن تحقق الاجتماعات أهدافها المنشودة وأن تكون دافعا نحو مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق التطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على دعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والازدهار وتعزيز مختلف مسارات التنمية واستثمار الفرص المستقبلية بما يحقق الأهداف المنشودة على مختلف الأصعدة، كما أعرب سموه عن إدانة مملكة البحرين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا سموه دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الرامية لعدم التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأشار سموه إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا من علاقات صداقة طيبة وما تشهده مسارات التعاون المشترك من تطور مستمر، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين دول المجلس وكندا وخلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما وازدهارا. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس

0: المجلس الوزاري 67% لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام مستمر بتعزيز أوجه العمل الخليجي المشترك، متمنين لمملكة البحرين مواصلة النماء والازدهار. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزا واتساعا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلت معالي وزيرة خارجية كندا تحيات دولة السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حملها سموه نقل تحياته إلى دولة رئيس وزراء كندا وتمنياته لكندا بمواصلة النماء والتقدم، معربا سموه عن تمنياته بأن تكلل الاجتماعات بالنجاح والتوفيق وتحقق الأهداف المرجوة وأن تكون مخرجاتها دافعا لتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وكندا. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي يمثلها الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون والتنسيق الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبها أكدت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا دعم كندا لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيرة إلى ضرورة فتح مضيق هرمز صونا لحرية الملاحة البحرية، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام وحرص بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وكندا في كافة المجالات ودعمه للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكندا، متمنية لمملكة البحرين مواصلة الازدهار والتقدم والنمو. هذا وقد ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع المجلس في دورته 67% الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
0: وقد ألقى سعادة الوزير في بداية الاجتماع كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بأن يسهم اجتماع المجلس الوزاري في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل على كافة المستويات. وقال إن اجتماعنا اليوم ينعقد في خضم تحديات وتداعيات خطيرة وفي ظل ما واجهته دولنا من اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت البنى التحتية والمنشآت الإقليمية

0: الاقتصادية والمناطق السكنية، وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وأضاف أن ما تعرضت له مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة فجر اليوم من اعتداءات إيرانية آثمة ما هو إلا حلقة جديدة في هذا النهج العدواني في انتهاك صارخ لسيادة الدول وقرارات الشرعية الدولية. وأكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون واجهت هذا العدوان بثقة في النفس والقدرات وتضامن راسخ وجاهزية عالية، مشيدا بكل فخر واعتزاز بما تحلى به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من حكمة وبصيرة في التعامل مع الأحداث ومواجهة ما تعرضت له دولنا من اعتداءات إيران ووكلائها برؤية ثاقبة والتزام راسخ بمبادئ حسن الجوار. وأضاف وزير الخارجية أنه انطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون، فقد تقدمت المملكة إلى المجلس بورقة استرشادية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة المجالات في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون وتكريس وحدة الموقف الخليجي نحو السلام وحسن الجوار. كما أعرب وزير الخارجية عن اعتزاز دول المجلس قادة وشعوبا بما أظهرته القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي من كفاءة وجاهزية في التصدي للهجمات الإيرانية وحماية المدنيين والمقيمين، معبرا عن التعازي في شهداء الواجب والقتلى والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وأثنى الوزير على الجهود الدبلوماسية الفاعلة لدول المجلس في الأمم المتحدة لحشد الدعم وإدانة الاعتداءات الإيرانية، وقال إننا في مملكة البحرين حرصنا أن يكون صوت دول المجلس مسموعاً ومؤثراً، وهو ما تحقق بفضل الله في صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان بالإجماع وقرار المنظمة البحرية الدولية الذي تحقق بجهد مقدر من دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم عضويتها في المنظمة وغيرها من القرارات التي أدانت الاعتداءات. وقال وزير الخارجية إنه في الوقت الذي برهنت فيه دول مجلس التعاون على قدراتها الدفاعية والأمنية والسياسية في مواجهة هذا العدوان، فإنها ظلت من الدعاء إلى السلام ووقف التصعيد ومواصلة الوساطة الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الصراع. وأكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون إذ تتمسك بخيار السلام والاستقرار فإن حرصها على السلم لا يقرأ تهاونا، وأن الدفاع عن سيادتها وأمن شعوبها خط لا تساوم عليه، وستمضي في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لصون أمنها. وقد ناقش المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما بحث المجلس التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المتخصصة والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة حول أوجه التعاون الخليجي المشترك. واطلع المجلس الوزاري على تقرير حول سير العمل في مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورحب المجلس باختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة وتوقيع البيان المشترك بهذا الشأن، كما رحب ببدء المفاوضات مع جمهورية الهند الصديقة. وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وطالب إيران بوقف اعتداءاتها المتواصلة على دول المجلس والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 161 وبيان مجلس الأمن الصادر في 2 أبريل الماضي. وأكد وزراء الخارجية ضرورة تكثيف الجهود في المحافل الدولية للتحذير من استمرار إغلاق الملاحة في مضيق هرمز وتداعياتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائي والتجارة الدولية.
1: أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء، معالي الأمين العام لمجلس التعاون،

أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة البحرين، وأن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهم بأن يسهم اجتماع مجلسكم الموقر في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والتكامل على كافة المستويات. ينعقد اجتماعنا اليوم في خضم تحديات وتداعيات خطيرة، وفي ظل ما واجهته دولنا من اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والمناطق السكنية، وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن انعكاسات إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وما تعرضت له مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة فجر اليوم من اعتداء إيراني آثم بالطائرات المسيرة، ما هو إلا حلقة جديدة في هذا النهج العدواني، في انتهاك صارخ لسيادة الدول وقرارات الشرعية الدولية، وتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء. وبفضل من الله وكفاءة منظومات الدفاع الجوي تم اعتراضها ويجري تقييم الأضرار. لقد واجهت دول مجلس التعاون هذا العدوان بثقة في النفس والقدرات وتضامن راسخ وجاهزية عالية، ولا بد لي أن أشيد بكل فخر واعتزاز بما تحلى به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله من حكمة وبصيرة في التعامل مع الأحداث ومواجهة ما تعرضت له دولنا من اعتداءات إيران ووكلائها، برؤية ثاقبة والتزام راسخ بمبادئ حسن الجوار وحرص على الأمن والاستقرار الإقليمي وتجنيب شعوب المنطقة أخطار الحروب. ويأتي اجتماعنا في أعقاب اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 أبريل 2026، وخصص لمناقشة تطورات الأحداث وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، واعتز بما تضمنه قراره من توصيات للتعامل مع المستجدات بصفة فعالة ومستدامة وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وانطلاقا من رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون، فقد تقدمت المملكة إلى المجلس بورقة استرشادية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة المجالات في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يشرفني أن أعرب عن اعتزاز دول المجلس قادة وشعوبا بما أظهرته القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في دولنا من كفاءة وجاهزية في التصدي للهجمات الإيرانية وحماية المدنيين والمقيمين، مع خالص التعازي في شهداء الواجب والقتلى وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. كما أثني على الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء لما تميزت به من يقظة مكنتها من كشف تنظيمات وشبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإلقاء القبض على عناصرها، بما يعكس جاهزية وطنية عالية في صون سيادة دولنا وأمنها. كما يسعدني أن أثني على الجهود الدبلوماسية الفاعلة لدول المجلس في الأمم المتحدة لحشد الدعم وإدانة الاعتداءات الإيرانية. ولقد حرصنا في مملكة البحرين بحكم رئاستنا للدورة الحالية وعضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستنا له خلال أبريل الماضي أن يكون صوت دول المجلس

0: مسموعا ومؤثرا، وهو ما تحقق بفضل الله في صدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان بالإجماع وقرار المنظمة البحرية الدولية، الذي تحقق بجهد مقدر من دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم عضويتها في المنظمة، وغيرها من القرارات التي أدانت الاعتداءات على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعت إلى تأمين حرية الملاحة ووقف دعم الميليشيات المسلحة. وفي الوقت الذي برهنت فيه دولنا على قدراتها الدفاعية والأمنية والسياسية في مواجهة هذا العدوان، فإنها ظلت من الدعاء إلى السلام ووقف التصعيد ومواصلة الوساطة الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الصراع. فالأمن الحقيقي لا ينتزع بالقوة، ولا يصان الاستقرار بترويع الآمنين أو تهديد الممرات الدولية، وإنما يبنى بالالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار. إن دول مجلس التعاون إذ تتمسك بخيار السلام والاستقرار، فإن حرصها على السلم لا يقرأ تهاوناً، وأن الدفاع عن سيادتها وأمن شعوبها خط لا تساوم عليه، وستمضي في اتخاذ كل الإجراءات المشروعة لصون أمنها، ويبقى الباب مفتوحاً أمام من يختار لغة السلاح ليراجع حساباته. فأما الانخراط في مسار السلام والتعاون، وأما المضي في نهج يقود صاحبه إلى مزيد من العزلة والتهميش. ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة على جهودهم الطيبة في الإعداد لهذه الدورة، متمنياً لأعمال مجلسكم كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات قادتنا وشعوبنا.
1: بدوره أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصدت بكل احترافية واقتدار لأكثر من 7000 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه دول المجلس، وأسهمت في تحييد التهديد وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية.
2: أود أن أغتنم هذه المناسبة لأشيد بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة في الدول الأعضاء التي تصدت بكل احترافية واقتدار لأكثر من 7000 صاروخ باليستي وطائرات مسيرة أطلقتها إيران تجاه دول المجلس، وأسهمت في تهديد وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية. وعلى الرغم من جسامة هذه الاعتداءات، فقد آثرت دول المجلس ضبط النفس وتغليب الحكمة حرصاً على عدم الانزلاق إلى دوامات تصعيد لا يحمد عقباها، كما ندعو إيران إلى وقف جميع الهجمات على دول المجلس واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار وإنجاح جهود ومسارات التهدئة. واستمراراً لهذا السلوك المزعزع للاستقرار، شهدنا تصعيداً خطيراً آخراً تمثل في إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة فيه في انتزاع صريح لحق الدول في العبور والملاحة المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ولا نتحدث هنا عن أمن دول المجلس فقط، بل عن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد واقتصار الاقتصاد العالمي واستقرار الاقتصاد العالمي. فاستقرار منطقة الخليج ليست مصلحة إقليمية بل ضرورة عالمية، وندعو إلى فتح المضيق بشكل فوري وعودة الملاحة فيه إلى سابق طبيعتها، مؤكدين على أهمية العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، إن قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان بشدة الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، وأكد على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وقد بذلت دول المجلس جهوداً حثيثة قبل هذه الاعتداءات لتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران من خلال اتصالات رفيعة المستوى وجهود الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان، إلا أن كل ذلك لم يمنع إيران ووكلائها في المنطقة

0: شن هجماتها على دول المجلس. ففي هذه اللحظات العصيبة نؤكد على تضامن شعوب دول المجلس الكامل ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، وأن أمن دولها كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وتحتفظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً.
1: ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس، ومعالي السيدة أنيتا ناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا، ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
2: وقد ألقى سعادة الوزير في بداية الاجتماع كلمة نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذا الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، مشيرا إلى أن حضور معالي الوزيرة للمشاركة في الاجتماع في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة هو رسالة بليغة تؤكد تضامن كندا مع دول المجلس ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها، وهو موقف نقدره كل التقدير. وقال وزير الخارجية إن مجلس التعاون يعتز بما يجمعه بكندا من شراكة متنامية تجسدها خطة العمل المشتركة للأعوام 2025-2029 في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جسور التواصل بين الشعوب. وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع أمنية بالغة الدقة مع استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة والمناطق السكنية، مشيرا إلى تجدد هذه الاعتداءات مؤخرا بما طال مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وأسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بليغة. وقال إن دول المجلس إذ تؤكد حقها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها فإنها تشدد على أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي الجاد لمنع اتساع دائرة التصعيد، معربا عن التقدير للموقف الكندي المتضامن مع دول المجلس الذي أدان هذه الاعتداءات ودعم قرار مجلس الأمن رقم 2817 بما يعكس التزام كندا بسيادة القانون وحماية الأمن الإقليمي. وشدد وزير الخارجية على أن أمن منطقة الخليج بات مرتبطاً بصورة وثيقة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأن محاولات إغلاق مضيق هرمز أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة ضغط سياسي تمثل تحدياً خطيراً لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية في ممر دولي تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حق المرور العابر فيه دون عائق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتقويض حرية الملاحة. وأكد الوزير أن أمن المنطقة واستقرارها رهن بحل قضاياها بالطرق السلمية وعبر الحوار، وفي مقدمتها تحقيق سلام عادل وشامل في فلسطين يفضي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة، مع تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار. كما أكد الوزير دعم دول مجلس التعاون لأمن واستقرار ووحدة كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان، وبسط حكومتها سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما يحفظ سيادتها ويصون تطلعات شعوبها نحو الاستقرار والتنمية. وخلال الاجتماع بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين مجلس التعاون وكندا في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

0: الشعبين واستعراض مسار التعاون المشترك بما في ذلك فرص التعاون التجاري والاستثماري في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطاقة والصناعات الدفاعية والأمن الغذائي. وتقرر في الاجتماع أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجانب الكندي لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا لخطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين الجانبين 2025-2029. وناقش الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية وما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وجهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد السلم والأمن والاستقرار إلى المنطقة. كما تم بحث سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والتطورات المتعلقة بالوضع في لبنان وفلسطين والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة لصالح جميع شعوبها.
1: معالي السيدة أنيتا أنانات وزيرة خارجية كندا، يشرفنا أن نرحب بك في مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. نحن نقدر بلدكم وحضوركم اليوم تحديدا في هذه الظروف الاستثنائية، يعبر ويرسل إشارة واضحة عن دعم كندا لمجلس التعاون والتزامها بأمننا واستقرارنا، ونحن نقدر ذلك كثيرا. إن شراكتنا تستمر في التطور، وخطة العمل المشتركة للفترة من 2025 ل 2029 تقدم إطارا واضحا للتعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستثمار بما يتماشى مع مصالحنا المشتركة وشعوبنا. ولكن اليوم نجتمع تحت ظروف جادة، عدوان إيران ضد بلداننا بالصواريخ الباليستية والطيارات المسيرة تستهدف بنيتنا التحتية والتي نتج عنها دمار وفقدان للأرواح وضحايا. هذا اليوم صباحا شنت إيران هجوما ضد مملكة البحرين والكويت والأردن بطائرات مسيرة، ومملكة البحرين والكويت وأغلبها قد تم تصدي لها، والآن يتم تقييم الأضرار. هذه الأفعال هي شنيعة، تكون ضد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817. مجلس التعاون حريص على أمنه ومواطنيه، ولكن نحن ندرك أيضا بأن هذا القرار، بأننا ندعو أيضا إلى الدبلوماسية وخفض التصعيد، وعليه فنحن نثمن عاليا إدانة كندا لهذه الأفعال ودعمها لقرار مجلس الأمن والامتثال لقرارات مجلس الأمن وقرارات الدولية. إن هذا الدعم يكون بأن أمننا مرتبط بالاستقرار الاقتصادي والطاقة وتكامل سلاسل الإمداد حول العالم، فأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو التلاعب بالممرات البحرية لغايات سياسية تشكل تهديدا مباشرا للطاقة وتقوض من الجهود الدولية وفقا للمواثيق الدولية. إن المجتمع الدولي يجب ألا يكون

0: يغض عن هذه الأفعال، إن السلام في منطقتنا يعتمد على حل المسائل السلمية بدلا من اللجوء العسكري. هذه العملية يجب أن تبدأ بحل شامل لفلسطين وتأسيس بلد لفلسطين وإيقاف النار في غزة وإمداد المساعدات الإنسانية في غزة وتكثيف الجهود الدولية. الالتزام يمتد أيضا إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن والسودان، حيث نحث على أمن هذه البلدان واستقرارها. الحكومات تحاول في ضمن نطاقها الإقليمي بأن تحقق ذلك. هذا الأمر مهم جدا لحماية تلك البلدان وإعطاء فرصة لشعوبها لتحقيق السلام. وفي الختام أود أن أؤكد على ما يوحدنا، إن مجلس التعاون الخليجي وكندا يتشاطرون التزام تجاه الحوار، وهذا يؤكد على جهودنا ومواقفنا الإقليمية والدولية. وبناء على مبادئنا وقيمنا، فإن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة مهمة لتعميق تعاوننا وأن نبني على إنجازاتنا، حيث نمضي قدما في الحفاظ على أمننا واستقرارنا في المنطقة. قبل أن أنتهي، اسمحوا لي أن أعبر لأصدقائنا في كندا بجميع النجاح في عقدهم لمباريات بطولة كأس العالم للفيفا، والتي تعكس استقرار كندا وما تقدمه من منافسات. وسوف أيضا أن نهنئ أيضا زملائنا في السعودية وقطر على التأهل لهذه البطولة. نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في هذه البطولة. معالي السيدة أنيتا أناند، مجددا مرحبا بك في مملكة البحرين. شكرا على حضورك وعلى دعمي وتعاطف بلدانكم معنا، شكرا لكم.
1: من جانبه رحب معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمواقف الشركاء في كندا عبر تنديد وشجب الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون.
2: أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن التطورات الراهنة في المنطقة تؤكد على الترابط الوثيق بين الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي. ونجدد هنا ترحيبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2817، ونؤكد على أهمية تنفيذه لتحقيق أهدافه في حماية الأمن والسلم الدوليين، وردع أي ممارسات من شأنها تهديد استقرار المنطقة أو تقويض قواعد القانون الدولي. كما نعرب عن تقديرنا لمواقف شركائنا في كندا في التمديد وشد الاعتداءات الإيرانية على دولنا، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يمثل هذا الاجتماع منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون بين مجلس التعاون وكندا، ليس فقط في مواجهة التحديات الراهنة، وإنما أيضا في بناء شراكات استراتيجية مستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس المكانة المتنامية لهذه العلاقة وأهميتها المستقبلية. ونؤكد على أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا قد أرست إطاراً مؤسسياً متيناً لهذا الحوار.
3: بدورها عبرت معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا عن تضامن بلادها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت البنية التحتية والأعيان المدنية.
0: ودعوني أن أعبر عن قلق كندا البالغ بالتصعيد في المنطقة،

0: سياسية ما. الهجمات التي طالت دول مجلس التعاون وبنيتها التحتية وأرواح شعوبها، وأن ندرك القلق البالغ الأمني الذي تواجهونه لا سيما ليلة أمس نفسها. إن كندا تقف معكم. نحن ندرك بأن يجب أن يفتح مضيق هرمز، وأن لا توجد أي أدوات، وأن يجب أن يطبق القانون الدولي لا سيما البحري، وحرية مزاولة الملاحة البحرية وإعادة فتح المضيق. نحن نعتقد أيضا بأن هنالك حرية للتجارة، وأن يكون هنالك ممر مثالي. وأخيرا نريد أن نرى نريد لهذه الهجمات الإيرانية الآثمة أن تتوقف.
1: هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات مع معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا.
2: وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي الوزيرة الكندية والوفد المرافق، مشيدا بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونمى، مؤكدا حرص مملكة البحرين على استكشاف فرص تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء به إلى مستويات أرحب. من جانبها أعربت معالي السيدة أنيتا أناند عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين باعتبارها فرصة سانحة لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيدة بالجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي وتطويره بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة. وعبرت الوزيرة الكندية عن تضامن كندا وشعبها مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول مجلس التعاون وقيام إيران بإغلاق الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيدة بالجهود الدبلوماسية لمملكة البحرين في مجلس الأمن ونجاحها في استصدار القرار رقم 2817 الذي طالب إيران بوقف هذه الاعتداءات والممارسات المخالفة للقانون الدولي. وجرى خلال جلسة المباحثات بحث مسار علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار الاتفاقات المبرمة بين البلدين وما تحقق من تطور ونماء، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالخير والنفع على البلدين، ومناقشة مخرجات المشاورات السياسية بين البلدين ومردودها البناء على مسار علاقات الصداقة الوثيقة بينهما، وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والاعتداءات الإيرانية المتواصلة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وتداعياتها على دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي وانعكاسات استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار. وأكد الجانبان أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنجاح الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويحفظ أمن واستقرار المنطقة. اجتمع الفريق وركنس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمدينة راولبندي بحضور العميد ركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
1: وخلال اللقاء نقل سمو رئيس الحرس الوطني تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء. وأكد سموه عمق العلاقات

0: الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما تشهده مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات من تطور مستمر، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. من جانبه رحب المشير عاصم منير بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني، مؤكدا على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والأحداث الجارية في الشرق الأوسط. كما اجتمع الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الأدميرال نويد أشرف قائد القوات البحرية الباكستانية، وذلك في مقر القيادة في العاصمة إسلام أباد.
1: وخلال اللقاء أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي بلغها التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين، منوها بالدور المحوري الذي تطلع به القوات المسلحة الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه رحب قائد القوات البحرية الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني، مؤكدا ما تمثله هذه الزيارة من أهمية في تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق محمد عاصم ملك المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك، وذلك بمكتبه بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، بحضور العميد ركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
0: وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما تشهده العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور مستمر وبما حققه التعاون العسكري المشترك من مستويات متقدمة، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين. من جانبه رحب رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني بهذه الزيارة، مؤكدا أهميتها في دعم وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تطوير التعاون والتنسيق العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار لشؤون المالية والفنية بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
1: وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوها بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة القائمة بين البلدين في شتى المجالات، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

0: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن ما يشهده قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين من تطور متواصل على صعيد تنظيم السباقات والبطولات وتنامي الحضور الدولي للمملكة في هذا المجال يشكل دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل ما تحظى به رياضة الفروسية وسباقات الخيل من دعم واهتمام متواصلين من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وأشار سموه إلى مواصلة العمل بكل عزم وعزيمة وفق الرؤى التطويرية والبناء على النجاحات المحرزة للانتقال بقطاع سباقات الخيل إلى آفاق أكثر تطورا وتميزا من خلال تنفيذ الخطط التطويرية والمشاريع الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين الريادية كوجهة تنافسية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك لدى ترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد اليوم اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث اطلع سموه على عرض شامل حول موسم سباقات الخيل 2025-2026 معربا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلتها الكوادر الوطنية والتي تعكس ما تتمتع به من كفاءة وقدرات في إعداد وتنظيم السباقات والبطولات المحلية والدولية خلال الموسم إلى جانب الدور الفاعل للشركاء والجهات الراعية ما أسهم في تحقيق النجاح المتميز لموسم السباقات مؤكدا سموه أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مختلف مسارات العمل بما يدعم مسيرة تطوير رياضة سباقات الخيل خلال المواسم القادمة. وفي هذا الصدد استعرضت الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الجوانب التنظيمية للسباقات والبطولات الدولية الموسمية التي ينظمها النادي وفي مقدمتها كأس البحرين الدولي للخيل وبطولة البحرين الدولية حيث تم التأكيد على أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية ومواصلة تطوير الأداء التنظيمي والفني لهذه الفعاليات الدولية بما يعزز مكانتها ويرسخ حضورها على خارطة سباقات الخيل الدولية البارزة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مختلف الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشاريع الرياضية والسياحية والاستثمارية المدرجة ضمن المخطط التطويري العام للنادي بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الرامية إلى جعل نادي راشد للفروسية وسباق الخيل مركزا رياضيا متكاملا يدعم القطاعات الرياضية والسياحية في المملكة. كما اطلعت الهيئة العليا على عرض بشأن الشؤون التنظيمية المتعلقة بإدارة برنامج السباقات واللوائح والأداء التنظيمي لموسم السباقات وذلك بهدف وضع السبل الكفيلة بتطويرها خلال المواسم القادمة، سعيا إلى مواصلة تطوير مستوى سباقات الخيل المحلية والدولية. استقبل سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة.
0: وخلال اللقاء أكد سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات خاصة المجالين الأمني والدفاعي، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية

0: التنسيق المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدماً بما يصب في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار للجميع. أعلنت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أنه في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتطوير وتيرة العمل التشريعي وتعزيز أدواته المؤسسية والمعرفية، فإن الأمانة العامة تعمل على تطوير منصة سناد الذكية لتكون نموذجا متقدما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لخدمة العمل التشريعي لمجلس الشورى.
1: يأتي ذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومواكبة لمسيرة التطوير المؤسسي الحكومي بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في أعمال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عقد افتراضيا على هامش اجتماع أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وأشارت العباسي إلى التوجيهات المستمرة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية الهادفة إلى النهوض بالقرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير العمل البرلماني المعاصر. أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغا بتعزيز المنظومة البحثية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني وتطوير الأداء والإنجاز.
0: جاء ذلك خلال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وأوضح سعادته إلى أن الأمانة العامة وبدعم من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب شهد تطورا متقدما في مجال التحول الرقمي البرلماني، حيث نال المجلس على شهادة الآيزو للذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني ليصبح مجلس النواب أول مجلس في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، إضافة على شهادة الآيزو العالمية في نظام الإدارة البيئية. وقال سعادته أن التعاون البرلماني العربي في هذا المجال يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز التكامل المعرفي والمؤسسي بين البرلمانات العربية من خلال إنشاء شبكة عربية للمراكز البحثية البرلمانية تعمل على تبادل الدراسات وقواعد البيانات والخبرات وإعداد دراسات عربية مشتركة بشأن القضايا الاستراتيجية وتنظيم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة للباحثين البرلمانيين العرب. تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
1: وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى حماية أمن المنطقة واستقرارها، موضحا أن مملكة البحرين تواصل أداء دورها المسؤول والفاعل في مختلف المحافل الدولية، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي متعدد الأطراف في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتعديا سافرا على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سعادتك، لو تحدثنا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسي عليكم وعلى السادة مشاهدي تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة، وأرحب بكم أجمل ترحيب. خلال ترأس اليوم لوفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش مشاركة وفد الشعب البرلمانية برئاسة معالي رئيس مجلس النواب لأعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد تحت شعار رؤية برلمانية عربية المستقبل أكثر استقراراً واستدامة. وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خلال الاجتماع، وأكدنا على الاعتزاز بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وترسيخ مبادئ التعاون واحترام سيادة الدول ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن. أكدنا خلال الاجتماع أن الاعتداءات الإيرانية القاشمة التي استهدفت دول مجلس تعاون الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تمثل انتهاكا واضحا لسيادة الدول وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يستدعي موقفا عربيا موحدا يعكس حجم التحديات الراهنة ويؤكد أن أمن الدول العربية كلا لا يتجزأ. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي في توحيد المواقف البرلمانية العربية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية للدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأيضا تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وأن البرلمانات العربية بمواصلة جهودها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي للقضية العادلة. وتم رفع كل ما تم التوافق عليه في اجتماعنا اليوم للبنود التالية: تقارير اللجنة المالية المؤقتة المكلفة التي ترأسها مملكة البحرين، رفعنا دليل الإجراءات والاشتراطات والمدقق الداخلي ودليل المدقق الخارجي. كذلك البند الثاني كان تقارير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة، تم تعديل التصويت على البند الطارئ للبند البرلمان الدولي، وكذلك النظام الداخلي للاتحاد البرلمان العربي واللائحة التنظيمية لجائزة تميز البرلمان العربي. ثلاثة، متابعة ترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلمان الدولي. وأربعة، مبادرة مقدمة لتعزيز التعاون البرلماني المشترك ضمن إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. خمسة، المصادقة على تقارير الدورات 39 و40 الاستثنائية اللي صارت في القاهرة و41 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي، وكان هناك في بند ما يستجد من أعمال تم انتخاب رئيس للجنة فلسطين وحضرها من جانب البحريني سعادة النائب هشام العوضي. وفي جدول الأعمال 39 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيشارك فيه رؤساء وأعضاء البرلمانات الخليجية والعربية، والذي نأمل أن تساهم التوصيات والمخرجات في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبنا العربية. هذا كل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعنا اليوم، شاكر لكم حسن الاستضافة.
0: نعم، سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
2: هذا وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي هذا الإطار أكد سعادة النائب هشام العوضي عضو وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم

0: ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل جهودها الدؤوبة في دعم المبادرات والمساعي الرامية إلى إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن السعي الحثيث نحو حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ستظل في صدارة الأولويات. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، في مقدمتها انتخاب رئيس اللجنة والمقرر وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات الخاصة باللجنة تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر. وللحديث أكثر عن الاجتماعات والموضوعات التي يتضمنها المؤتمر، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد هشام العوضي، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين. نرحب فيك سعادة النائب. وبداية، ما هي يعني أبرز الاجتماعات التي تتخلل أعمال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي، وما أهم الملفات التي ستتم مناقشتها؟
1: بداية، يأتي مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في مثل هذه الاجتماعات واللقاءات في إطار الحرص على دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. يركز أعمال الدور 39 للاتحاد البرلماني العربي على عدد من الاجتماعات المهمة، من أبرز الاجتماعات 42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع التنسيقي الخليجي، بالإضافة إلى الاجتماع 47 لجمعية الأمناء العاملين للبرلمانات العربية واجتماع لجنة فلسطين. وناقشت اللجنة التنفيذية عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأنشطة والجهود التي تم تنفيذها منذ انعقاد الدور 40 الاستثنائي للجنة التنفيذية وحتى الدور الحالي، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي. وبحث تقرير اللجنة المالية المؤقتة بشأن اشتراطات ومعايير تعيين المدقق الخارجي للاتحاد، وتقرير اللجنة المؤقتة للدبلوماسية البرلمانية حول تطوير آلية التصويت على البنود الطارئة في الاتحاد. في حين تم خلال الاجتماع لجنة فلسطين مناقشة البند المتعلق بانتخاب رئيس اللجنة والمقرر، وبند إعداد مشاريع القرارات والتوصيات الخاصة باللجنة، وذلك تمهيد لرفع كل الموضوعات إلى المؤتمر المقرر عقده صباح غد الخميس، والذي سيشارك خلال وفد الشعب البرلماني بمملكة البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفد البرلماني والبرلمانات والاتحادات العربية.
0: سعادة السيد هشام العوضي، عضو مجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من خدمات الضمان الاجتماعي، وتشمل خدمة تقديم طلب الضمان الاجتماعي وإصدار إفادة الضمان الاجتماعي وتقديم التظلمات كخدمات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدثت الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية عن أبرز ما تضمنه تطوير خدمات الضمان الاجتماعي والهدف من هذا التطوير.
3: تطوير خدمات الضمان الاجتماعي يأتي في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. طبعا يشمل هاي التطوير ثلاث خدمات رئيسية، هي خدمة تقديم طلب الضمان الاجتماعي، خدمة إصدار إفادة الضمان الاجتماعي، وخدمة تقديم التظلمات. من أبرز اللي تحقق من هذا الجانب هي تقليص مدة إنجاز

0: خدمة تقديم طلب الضمان الاجتماعي من 35 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، اللي ساهم في تسريع دراسة الطلبات وإنجازها بكفاءة أكبر. طبعا أصبح اليوم بإمكان المواطنين الحصول على إفادة الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر البوابة الوطنية اللي هي bahrain.ph، الأمر اللي وفر قناة رقمية سهلة ومرنة للحصول على الخدمة. وطبعا فيما يتعلق بخدمة التظلمات، تم تنظيمها من خلال إتاحة تقديم التظلمات عبر حجز موعد من تطبيق مواعيد للمركز الافتراضي، اللي يضمن وضوح الإجراءات وسهولة المتابعة.
1: في 10 من يونيو من كل عام يحتفي العالم باليوم الدولي للحوار بين الحضارات، تأكيدا لأهمية الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، وتعزيزا لقيم السلام والتعايش المشترك.
2: وفي هذه المناسبة تبرز مملكة البحرين كنموذج رائد في ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح الحضاري من خلال مبادراتها وجهودها المستمرة في تعزيز الحوار والتقارب بين مختلف الأديان والثقافات.
3: في عالم تتسارع فيه التحولات وتتقاطع فيه الثقافات والحضارات، يبرز الحوار بوصفه اللغة الأرقى لبناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التفاهم الإنساني وترسيخ قيم السلام والاستقرار. وفي اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، تتجدد الإشادة بالدور الريادي الذي تتطلع به مملكة البحرين في ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري، انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وعلى امتداد عقود، رسخت مملكة البحرين مكانتها نموذجا عالميا للتنوع الديني والثقافي وملتقى للحوار والتفاهم بين مختلف الحضارات والأديان من خلال مبادرات نوعية ومشروعات دولية عززت قيم الأخوة الإنسانية ونشرت ثقافة السلام والعيش المشترك، وأسهمت في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف والتعصب. ويجسد مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح هذه الرسالة الحضارية عبر برامجه ومبادراته الهادفة إلى بناء جسور التواصل بين الثقافات وتأهيل كوادر قادرة على نشر قيم الحوار والتفاهم في مختلف المجتمعات، إلى جانب إطلاق مبادرات وجوائز دولية حظيت بتقدير وإشادة واسعة على المستوى العالمي. كما تواصل مملكة البحرين من خلال حضورها الفاعل في المنظمات الدولية والإقليمية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون بين الأمم والشعوب. وفي هذه المناسبة الدولية، تؤكد مملكة البحرين استمرار رسالتها الإنسانية والحضارية انطلاقا من إيمان راسخ بأن الحوار والتسامح والتعايش تمثل الأساس المتين لصناعة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للبشرية جمعاء.
2: أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ وسافر لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
1: وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي. كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته

0: لوقف هذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج الصراعات وتقويض جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

بالرغم من كل الأحزان التي سببتها لي، سأبقى أناديك حبيبي. على الرغم من خجلي وكبريائي، أكتب لك، لأن الحب أكبر من الخجل وأبعد عن الكبرياء. أعرف سيحمل رسالتي إليك طير عتادة نقل رسائل المحبين فقط.

وأعرف أكثر أنك ستبعثر بيديك بعصبية كلمات رسالتي، وبرغم الحزن الماطر فيها ستضحك من الأعماق، لأنك استطعت أخيراً أن تكون المنتصر الوحيد. أردد الآن بانكسار، إنك صدقت حين قلت لي ذات مساء: من يضحك أخيراً يضحك كثيراً. صدقت أيها المنتصر الوحيد، لأنني لن أقول حبيب الأمس وانتهى. ها أنا أقف على مشارف الغد، لأن حاضري مسجون بك، فكيف سيكون المستقبل إلا بك؟ قبل أن أختتم رسالتي إليك، أرجوك توقف عن الضحك قليلاً وافهم ما تقرأ. إنما أكتبه ليس حنيناً جديداً لملاعب ذكرياتنا، فما مضى قد مضى. جملة واحدة أرددها دوماً: حياتي تكتمل بحب ناضج، وأنت هذا الحب، فإن أحسست بحب ناضج تعال إلي.

يا ضحكتي الأولى والأخيرة، لقاؤك لقاء المتاعب ولقاء الأشجان كان فراقك. يا طفلة الجموع، الغيرة نار تحرق نفسها دون سواها. قفي عند كل كلمة تسمعينها، فكلماتي هذه وليدة ثورة نفسية أنت أشعلت فيها الفتيل. نعم هذا أنا، ثائر دفعت عيناك للبوح بمكنون عمر من شباب وجنون. يوم عهدت نفسي على أن أعيش مبتسما لكل جمال عابر، هازجا لكل لقاءات الفرح، وكأنها حلم ويمضي. كنت أجهل يا صغيرتي أنك ستحطمين سورا بنيته بتصميم الشباب وإصرار قلب يستغيث. ها أنت حقا بكل كبرياء حطمت هذا السور، وكنت به أعتز وأفتخر. لكن الله، هنا الضياع. تريدين حبا ناضجا؟ ليكن يا قدري. أنا اليوم أقول إنك وحدك حكاية أغرب ما فيها أنك تعيشينها. حكايتك يا صغيرتي أنك حلوة حتى مع ضياع العمر، أنك ذكية حتى أحداث ثورة، أنك يائسة حتى استدرار الدم. يا لهذا الواقع الذي تعيشينه، أمثلك يعرف اليأس والحزن؟ تريدين حبا ناضجا، فليكن لك ما ترغبين، ولست مسؤولا بعد ذلك عما يجري.

0: لندر الآن دفة سفينة الليل إلى اتجاه آخر، إلى كلمات ليست من دفتر قديم.
1: ماذا تقصدين؟
0: جميل أن نفتح من حين لآخر درجا مهجورة، لكن الأجمل أن نبقى نفكر في الحاضر، حيث نلهث من أجل غاياتنا، إلى حيث يجتاحنا ضباب أزرق أو أسود أو أبيض.

والحياة من حولنا تيار جارف، تيار يجرف كل شيء يصطدم به. ولو كان باستطاعة الفرد منا أن يغير مسيرة التيار لتغيرت سنة الكون.

مكتوب على جبيننا أن نسعى، وفي سعينا نبذل الطاقات والجهود، قد نفشل وقد ننجح، لكن علينا ألا نيأس، علينا أن نضع ابتسامة كبيرة لنكمل المسيرة بأمان. فالحياة تبقى لمن يستطيع مواجهة الأنواع والتيار، وهذا التيار لا يجرف إلا ما هو خفيف، أما الصخور التي تتحداه فهي كالجبال التي تشمخ في وجه الأعاصير والأيام.

0: لن ندعي صنع المعجزات، لكننا بالممارسة الحقة لفن الحياة نبقى. إيماننا بالحياة وسنة الكون يكمل وجودنا على هذه البسيطة، ومن سهلت غاياته من الوجود صعب عليه تحقيق مراميها، ومن بسط الصعاب اجترأ على المعجزات. إن الموت في سبيل شيء عظيم لهو أفضل من الموت سحقا بالتيار.
1: السير ليس سهلا على لحم الأقدام.
0: هذا حق، لذا سأمشي ووجهي دوما نحو الشروق لأكون أول شاهدة إثبات على انبثاق الفجر العظيم.

ويبقى الحب سيد المواقف، وسأبقى أحبك إذ ترفضي. ويبقى الحب صانع المواقف، وسأبقى أحبك إذ تخشعين. ويبقى الحب انتظار المواقف، وسأبقى أحبك إذ تنجرفين. فأنا عاشق فريد في المواقف، وعشقي لك ليس كحب الآخرين.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مواصلة دعم مسارات التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
2: وأعرب سموه عن اعتزازه بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما بناه الآباء والأجداد من دعائم راسخة للعمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات وترسيخ ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية وتعاون وثيق يشكل مصدر قوة ودفع لمسيرة العمل الخليجي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري 67 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وكندا من علاقات ثنائية متميزة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر تميزا واتساعا على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لخلق فرص واعدة تعود بالنماء والازدهار على البلدين.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك بمناسبة زيارتها إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. هذا وقد ترأس سعادة الدكتور عبد الطيب

0: راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع المجلس في دورته 67% الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون. ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا الذي عقد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي السيدة نيتا ناند وزيرة الشؤون الخارجية في كندا ومشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
1: هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية جلسة مباحثات مع معالي السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا الصديقة بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا.
0: اجتمع الفريق أوركنس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع المشير عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني وذلك في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بمدينة راولبندي بحضور العميد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
1: كما اجتمع الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الأدميرال نويد أشرف قائد القوات البحرية الباكستانية وذلك في مقر القيادة في العاصمة إسلام أباد.
0: اجتمع الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الفريق محمد عاصم ملك المدير العام لجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية المشترك وذلك بمكتبه بمدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد بحضور العميد ركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة مساعد مدير أركان الحرس الوطني للعمليات والتدريب.
1: استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الفريق الركن بياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار لشؤون المالية والفنية بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
0: تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن ما يشهده قطاع سباق

0: سباقات الخيل في مملكة البحرين من تطور متواصل على صعيد تنظيم السباقات والبطولات وتنامي الحضور الدولي للمملكة في هذا المجال، يشكل دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات في ظل ما تحظى به رياضة الفروسية وسباقات الخيل من دعم واهتمام متواصلين من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وأشار سموه إلى مواصلة العمل بكل عزم وعزيمة وفق الرؤى التطويرية والبناء على النجاحات المحرزة للانتقال بقطاع سباقات الخيل إلى آفاق أكثر تطورا وتميزا من خلال تنفيذ الخطط التطويرية والمشاريع الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين الريادية كوجهة تنافسية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك لدى ترأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد اجتماع الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. استقبل سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء دان ريف مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للعمليات بالمملكة المتحدة الصديقة.
0: أعلنت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أنه في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتطوير وتيرة العمل التشريعي وتعزيز أدواته المؤسسية والمعرفية، فإن الأمانة العامة تعمل على تطوير منصة سند الذكية لتكون نموذجا متقدما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة لخدمة العمل التشريعي لمجلس الشورى.
1: أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن مجلس النواب يولي اهتماما بالغا بتعزيز المنظومة البحثية والمعلوماتية الداعمة للعمل البرلماني وتطوير الأداء والإنجاز.
0: جاء ذلك خلال الاجتماع 47 للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، مؤكدا أنها انتهاك صارخ وسافر لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

واحنا في

Now it's not.

We'll be right back.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

Hey, you.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا

يا قلبي يا قلبي فجرحنا جرحونا، فجرحنا جرحونا.

0: والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
1: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. موعدكم يومياً مع FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء، حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن الثالث عشر الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابهاً لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتماً أنك في مكان خارج

0: هذا الكوكب وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعلم.

0: العدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين ومو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا مذيع في التلفزيون، بين الفواصل لازم أحط بودرة لأن وجهي دايما يلمع في البث، شنو الحل دكتورة؟
2: شكرا يا راشد على هذا السؤال. حقيقة مشكلة البشرة الدهنية جدا مزعجة، وعدد كثير من الناس تشتكي من مشكلة البشرة الدهنية خصوصا في منطقة الخليج والبحرين تحديدا، لأن الجو معظم أيام السنة عندنا وايد حار والشمس حامية، فتزيد إفرازات الغدة الدهنية وتسبب أن الوجه نفس ما احنا نقول بالعامي يلمع ويبرك على طول. فمشكلة البشرة الدهنية مزعجة. إني حق العلاجات، علاجات تقسم إلى ستيبس أو درجات حسب شدة الدهنية اللي في وجهك. الخطوة الأولية عناية موضعية يومية، بمعنى نعطي غسول خاص ونعطي كريمات تنظيف.

0: أنظم دهنية الوي، تنحط الصبح والمساء على الوي. في ناس تشتغل معاهم، في ناس يضطرون ينتقلون للخطوة باء. الخطوة باء أو الخطوة الثانية نضطر نعطي كريمات موضعية تحتوي على الريتن إيه، ممتازة وحلوة، ولكن معظم الناس ما تشدها وتسوي لها حكة. ففي هاي الحالة ننتقل إلى الخطوة رقم 3. في الحالات الشديدة اللي تؤثر على وظيفة وحياة المريض، قد نعطي حبوب فيتامين ألف الشهيرة بالرؤاكوتين أو الرؤاكوتان، ممكن نعطيها بجرعات قليلة لفترات محددة. المشكلة أن قد تستفيد منها البشرة لفترة وترجع بعد إيقاف العلاج. فكأني قاعد أقول لك يا راشد أن مشكلة البشرة الدهنية محددة جينيا من جسمك، ولكن استشير طبيبك وتشوف شنو العلاج اللي يناسبك من اللي ذكرتهم. جرب واحكم حسب بشرتك.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اختار ما تريد.
2: كل يوم ستجد نفسك في حالة اختيار بين الخير والشر، بين الإيجابي والسلبي، بين الجيد والأجود، بين السيء والأسوأ، بين وبين. مجرد أنك تضغط على زر الاختيار اللي انتقيته راح تتولد النية. بمجرد اختيارك تترتب كل الأمور بأمر الله سبحانه على حسب النية اللي في قلبك. دورك الآن مراقبة اختياراتك والاستعانة بالله في حسن الاختيار والتوكل عليه. واعلم أن بإمكانك أن تبني مدينتك المميزة في قلبك. العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال. السعادة أبسط بكثير مما نظن، والله قادر أن يعطيك عطاء يبهرك في يوم من الأيام.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقة السابقة الأدلة الشرعية لبعض القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم ومسلمة، واليوم نتعرف أدلة بعض القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. يقول القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: ومن، أي في قوله منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء. وقيل لبيان الجنس، والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. ثم قال: قلت القول الأول أصح، فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. ويفهم من ذلك أن ابن كثير رحمه الله يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، كما يقول الدكتور عبد العزيز المسعود. يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يقول: قد حوت هذه الآية معنيين، أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر أنه فرض على الكفاية ليس على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة، وحقيقته تقتضي البعض دون البعض، فدل على أنه فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ويقول الجصاص رحمه الله أيضا: من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص في قوله ولتكن منكم أمة مجازا كقوله تعالى:

0: تعالى يغفر لكم ذنوبكم، ومعناه ذنوبكم. والذي يدل على صحة هذا القول أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم، ولولا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به. يقول الزمخشري في الكشاف في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر. وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تماديا. وقال الزمخشري: وقيل من للتبيين بمعنى وكونوا أمة تأمرون، كقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، يقول في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال: ولتكن منكم، ولم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. وخلاصة قولهم كما قال الدكتور المسعود: إذا تأملنا هذه الأقوال وجدناها أنها لا تخرج عن أمرين تقريبا: الأول أنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزيز الجانب فالمعروف موجود والمنكر ذليل، حيث أن معظم الأمة مؤدية هذا الجانب ومحققة له، فإنه لا إثم على الآخرين بل يسقط عن الباقين. والقول الثاني إنه إذا لم يكن سوى هذا الشخص للقيام بهذا الأمر، أو أن المنكر ظاهر ومعلوم كونه منكرا وهو قادر على إزالته، فإنه يجب عليه إزالته ولا ينتظر غيره يقوم مقامه. فيكون هذا القول قريبا بالجملة مع الذين يقولون إنه فرض عين، ومقصودهم في ذلك اشتراك كل الأمة في إزالة المنكرات وعدم عذر أحد منهم عند استطاعته، وكل بحسبه، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.